0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس
1: وانا

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة بالابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاتك،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني. شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي.

من شعر الشيخ محمد بن راشد المكتوم قصيدة إلى مين. شوف تأثيرك من الجرح الوثيج، احتباس الدم في وسط العروق وانحدار الدمع كالسيل الدفيج، من شوامخ سحبها رعد وبروق. شوف تأثيرك من الجرح الوثيج، شوف تأثيرك من الجرح الوثيج. في كتام الوقت ضيعت الطريق، ما ظهر في ليلي المعتم شروق. في كتام الوقت ضيعت الطريق، ما ظهر في ليلي المعتم شروق. موجكم طامي وانا بلجه غريق، في بحور مويها غزر العموق. شوف تأثيرك من الجرح الوثيج، شوف تأثيرك. ما يعاتب قلب المحب الشفيج غير من لا ذاق طعم الحب ذوق. ما يعاتب قلب المحب الشفيج غير من لا ذاق طعم الحب ذوق. يا رفيج الخير قل لي يا رفيج، كن معايا دايما صافي صدوق. يا رفيج الخير قل لي يا رفيج، كن معايا دايما صافي صدوق. شوف تأثيرك من الجرح الوثيج، شوف تأثيرك. شوفكم يشعل وسط يوفي حريج، ومن يطيج النار وشعال الحروب. شوفكم يشعل وسط يوفي حريج، ومن يطيج النار وشعال الحروب. صوبكم قلبي بدقاته خفيج، محو النسمات مشطون خفوق. صوبكم قلبي بدقاته خفيج، محو النسمات مشطون خفوق. شوف تأثيرك من الجرح الوثيج، احتباس الدم في وسط العروق. شوف

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمنتك.

0: الأغاني اللي تحبها
1: والبرامج اللي تنتظرها
0: كلها على أبوظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبو ظبي.

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في وست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في وست ياس. للحجز اتصلوا على 877

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: عشته لا خلا ولا عدم عشته وعشته حبايب عشته
1: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

قبضة بي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبو ظبي

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي
0: وبجمل الأبيات تمتزج

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: اخواني واخواتي، بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادة اخي خليفة رحمه الله ومن قبل المؤسس وباني الاتحاد الشيخ زايد، تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة، أصبحت مصدر إلهام وآمال لشعوب المنطقة والعالم، وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.
0: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

حينما نتطلع اليوم إلى مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، نرى قصة نجاح استثنائية صيغت رؤيتها بحكمة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

أيام طيب الله ثراه، اللي آمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن. وعلى هذا المنهج الراسخ تواصل قيادتنا الرشيدة الاستثمار في المستقبل، فكان التعليم وما زال الحجر الأساس والمحرك الرئيس لتقدم الدولة بتطوير منظومة تعليمية عالمية تواكب عصر الذكاء الاصطناعي والفضاء، وتغرس في أبنائنا قيم الهوية والابتكار. وبمناسبة اليوم العالمي للمعلم، تنظر دولة الإمارات إلى التعليم كرسالة يقودها المعلم، وقد حرصت الدولة على تمكين المعلم وإعطائه كافة أدوات الإبداع ليكون الملهم في ميدان المعرفة.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء يا رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM، وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. نحييكم مستمعينا ونصبح عليكم بالخير والنور والسرور. طاقم عمل برنامج استوديو واحد، شمس زعابي، كوثر أحمد، جاسم محمد، أحمد العبيد، اللي بنكون معكم بإذن الله على مدار هذه الساعة والنصف. نستقبل مكالماتكم الطيبة ورسائلكم النصية وملاحظاتكم كذلك عبر البريد الإلكتروني، بداية بالاتصال على 600-551-222 الرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.a. بالنسبة للرسائل النصية والبريد الإلكتروني مستمعينا، من بعد إذنكم الاسم، رقم التليفون والموضوع بإيجاز حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله في وقت لاحق. بنكون معكم مستمعين لأي ملاحظة، لأي رأي، لأي موضوع خاص أو عام بإذن الله. نتشرف باستقبال مكالماتكم وسماع أصواتكم بإذن الله. طيب، مع رسالكم النصية مستمعين، بدءا من انتهاء حلقتنا بيوم الخميس الماضي 11:30 حتى إن شاء الله المستجد منا، بداية مع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ملاحظة على بلدية مدينة العين. أملك عقار ملك اشتريته، دافع فيه مبلغ كبير، طيب، وجاء عليه أمر هدم. إنزين، صح؟ طيب، ولم يتواصل معي أحد بخصوص التعويض. أرجو التواصل إن شاء الله طال عمرك، وشرح آلية التعويض إن شاء الله. إن شاء الله تم التواصل معك أتوقع. بسلطان عليكم السلام، إن شاء الله بيتم التواصل وياك. سعاد حياك الله، إن شاء الله نتواصل وياكم. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة سبق وأن تم إرسالها الأسبوع اللي فات، الموجهة إلى وزارة تمكين المجتمع، جزاهم الله خير وزارة تمكين المجتمع، من الجهات اللي أمانة الحق يقال يعني ما على أحد قصور، ولكن يعني دائما أنا أحث أني أقول الزين قوله والشيء الطيب قوله، فمن باب أولى أني أنا اللي أتكلم بداية. وزارة تمكين المجتمع من الجهات أمانة اللي تتعاون ويانا وتتواصل معنا باستمرار، وما أن نذكر اسمها إلا وقد يصلنا من خلال الاتصال أو الواتساب أو غيره من القنوات أن يا جماعة الخير ذكرتوا الملاحظة الفلانية اللي تخصنا نحن كوزارة تمكين المجتمع، ممكن هذه الحالة حتى نتواصل معهم، جزاهم الله خير. وأنا هو وأنا بالبرنامج تصل هذه الملاحظات، فجزاهم الله خير، كما أن كثير من الجهات جزاهم الله خير كذلك على تعاونهم وسرعة استجابتهم لملاحظات أخواننا المتعاملين معنا في برنامج استوديو واحد. طيب، بالنسبة لهذه الملاحظة، يطول لي بعماركم أو يطول لي بعمرك على وجه التحديد، بس الاسم مش موجود. الأسبوع اللي فات أرسلتي ومن بعدها تواصلنا مع وزارة تمكين المجتمع وتم التواصل معي أنا شخصيا، وقالوا لي يا جماعة الخير ترى غير مستحق. احنا كنا نتكلم في هذه الملاحظة عن اللهم صل على سيدنا محمد، عن الدعم غير مستحق، لأن في بدلات تنزل وفي أمور أخرى تنزل بخلاف أو غير أو بجانب الراتب اللي يتم استلامه، فهناك أيضا يعني بدلات أخرى تكون لصالح صاحب الرسالة، وبالتالي فهو غير مستحق للدعم اللي المطلوب. فأحيانا مستمعينا يعني خلونا نقول الأفضل دائما أن في حال أني أنا أتبع الشروط فبكون أكيد. يعني أنا شو دائما أقول، أقول ولله الحمد نحن في دولة الإمارات يعني اهتمامها في الجميع، في الجميع
دولة يعني ولله الحمد والمنة والفضل يعني حتى تهتم بتفاصيل الزائر السائح اللي جاي هني ثلاثة أيام، تهتم بتفاصيله على أن إن شاء الله يعود مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، وعلى أن زيارته هذه لو كانت وحيدة أن تكون له ذكرى طيبة مدى عمره. وكم من حالات نحن شفنا ولله الحمد والمنة والفضل، الله يديم علينا نعيمة يا رب العالمين، ناس كانت نيتها أنها تزور دولة الإمارات كزيارة، فتغير معاها الحال وأصبحت إقامة بدل الزيارة. كم سمعنا أن فلانة زايرة ولدها هني يشتغل تبقى تقعد معاه أسبوع، هذا الأسبوع أصبح سنين. كم وكم، فشو اللي شاف، شو اللي تغير؟ شاف أن دولة الإمارات دولة استثنائية يا جماعة الخير. إحنا لما نتكلم عن دولة استثنائية ما نقول الكلمة لمجرد الكلمة، هذا واقع ملموس إحنا نعيشه ولله الحمد بشكل يومي. فاللي بقول أنه اهتمام الدولة بتفاصيل أمور الإنسان من باب أولى في أمثال هذه الأمور مثل الدعم وغيره، أن تكون يعني اهتمام أكبر وأكثر. ولكن هناك بعض الشروط، بعض الضوابط، بعض الأمور التي تنطبق أو لا تنطبق، فبمراجعتنا لهذه الضوابط والشروط إن شاء الله أنا أكون على علم وعلى خبر بأني مثلا من المستحقين أو غير المستحقين. والله كنت بين وبين، قدم وجرب. طيب نشوف المسج اللي بعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو النظر في حالة ولدي سعود، نحن انتقلنا إلى أبوظبي. طيب حاولنا تسجيله في المدرسة أكثر من مرة، لكن كل جهة تحيلنا إلى الجهة الأخرى، والتسجيل حاليا مغلق. أنا كأم طيب واستقبل ولدي الدراسي متوقف بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا. طيب حاولنا وتواصلنا مع أكثر من جهة، ولكن كل مرة ننتظر الرد دون حل. أتمنى من المسؤولين النظر في حالة سعود اللي هو ولدها كحالة طارئة، ومساعدتنا في إيجاد مقعد دراسي له حتى لا يضيع عليه العام الدراسي إن شاء الله يا أم سعود. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إن شاء الله طال عمرك، معلش سامحني الغلط مني طال عمرك. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم يتم الرد علي من الوزارة. أي وزارة؟ شو الموضوع؟ من معاي؟ ما أدري بالضبط المسج. السلام عليكم، لم يتم الرد علي من الوزارة. طيب إن شاء الله نتواصل إياك إن شاء الله ونشوف شو الموضوع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو منكم مساعدتي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. احنا ادفايس ما نعطي طال عمرك ادفايس. هذا بالانجليزي المسج، يقول I need your advice. ما احنا ما نعطي ادفايس طال عمرك، ما نعطي نصايح، ما نعطي ارشادات. احنا يطول لي بعمرك تقول لي مثلا الموضوع او الملاحظة او الامر اللي انت يعني فيه ومكلمنا عشانه، والجهة نشوف المختصة المتعلقة بموضوعك ان شاء الله نحول عليه الموضوع، بس ما نعطي نصايح الله يحفظك. طيب وفاء، إن شاء الله يا وفاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي ملاحظة على إحدى الشركات حيث أنهم يدعون أن عندي فواتير من سنة 2008. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. طيب أنا مواطن مستأجر كوفي شوب في مصفح أبوظبي، وتوجد مساحة رملية أمام الكوفي لوقوف الزبائن، ولا يوجد باركنات غيرها، ولكن

0: يتم مخالفتهم، مخالفة الزبائن، مما تسبب لي خسائر فادحة. أرجو الاتصال إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لحظة طيب في حد مرسل المسج يمكن 3 مرات مكرر، مرة واحدة يطولي بعمرك كفيلة، مرة واحدة كفيلة. عليكم السلام، أود الإفادة بأن هناك تباطؤ ملحوظ. طيب إن شاء الله طال عمرك. نشوف اللي بعده. استبدال الأرض السكنية إلى الرحبة والسمحة والباهية والشليلة لقربها من الأهل، نظرا لوجود 2 من أبنائي من أصحاب الهمم فئة التوحد، الله يعافيهم يا رب، وحاجتهم للرعاية والدعم، خاصة لعدم تواجدي خلال أيام الأسبوع بسبب عملي في منطقة الظفرة بمدينة زايد. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هذا المسج مكرر مكرر. أطلب إعادة دراسة أهليتي لمبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص إن شاء الله، بصفتي مواطنة من إمارة أبوظبي مع وجود ظروف صحية خاصة للزوج غير المواطن، ليس لدي أحد حاليا يرعى الطفل إن شاء الله. إن شاء الله يطول لي بعمركم الريم إن شاء الله يا الريم. ما زال صاحب المسج ما زال يكرر المسج، كل ما أسوي رفرش يطلع لي المسج نفسه مرة ثانية. الله يحفظك مرة واحدة، قريناه يطول بعمرك، قريناه، بنتواصل وياك إن شاء الله. طيب احنا على 600551222، الرسالة النصية على 3544، البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. فاصل إن شاء الله متواصلين.
1: حينما نتحدث عن مستقبل التعليم فنحن نتحدث عن ماذا يتعلم الطلبة وكيف تتكامل الأسرة والمدرسة والمجتمع والتقنية لصناعة تجربة تعليمية أكثر قدرة على بناء الإنسان. هذا ما يطرحه ملتقى التعليم أولاً في نسخته لهذا العام، والذي يقام بتنظيم من كلية الإمارات للتطوير التربوي في أبوظبي. تحمل دورة هذا العام شعاراً هو من التأثير إلى منظومة متكاملة، في انتقال واضح من التركيز على المبادرات والنتائج المنفردة إلى بناء منظومة تتكامل فيها الأدوار والمسؤوليات. يتزامن الملتقى مع عام الأسرة والاحتفاء بيوم المعلم العالمي، ويجمع القادة التربويين والباحثين وصناع السياسات والمعلمين والطلبة والأسر وشركاء المجتمع لبحث العلاقة بين التعليم والذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري والرفاه المجتمعي، وكيف يمكن لهذه العناصر أن تعمل معا لصناعة مستقبل تعليمي أكاديمي أكثر استدامة. تتخذ الدورة الجديدة طابعا تفاعليا، إذ صممت رحلة الملتقى حول 5 إيقاعات مترابطة: البيت والتوجيه والانتماء والوجهة والانسجام، لتقديم صورة أوسع عن عالم الطفل لا تبدأ من بوابة المدرسة وتنتهي عند جدران الفصل الدراسي، وإنما تمتد إلى الأسرة والمجتمع وكذلك السياسات التعليمية. اللافت أن الملتقى يبني على مسيرة بدأت عام 2023، جاءت دورته الأولى آنذاك تحت شعار قوة التربويين. في دورة عام 2020 أخذ من الاستشراف إلى التنفيذ شعارا له، وفي دورة العام الماضي ركز على الانتقال من التنفيذ إلى التأثير. يمكن القول أن الملتقى في نسخة هذا العام يطرح فكرة تتجاوز تطوير الصف الدراسي إلى تطوير البيئة التي يتعلم فيها الإنسان، لأن التعليم في نهاية المطاف لا تصنعه المدرسة وحدها، وإنما هو منظومة كاملة تتعلم وتتعاون وتتطور معاً. لبرنامج استوديو 1، هيثم حمدان.

0: ستوديو وان أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

عودة لكم مستمعينا من جديد، حياكم الله، مستمرين في برنامج استوديو واحد معاكم. إن شاء الله نستقبل مكالماتكم الطيبة على 3 على 600 551 222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. بإذن الله اليوم لقاءين اثنين. اللقاء الأول بإذن الله اللقاء الأول بيكون إن شاء الله عن صحة الرقبة في عصر الأجهزة الذكية مع علي عز الدين المحلاوي، مدير خدمات التأهيل بمستشفيات الظفرة صحة. بنتكلم إن شاء الله عن صحة الرقبة في عصر الأجهزة الذكية. أما بالنسبة إن شاء الله للقاء الثاني فراح بإذن الله نتكلم عن أبو ظبي للغة العربية، ينظم برنامج لتحويل النصوص الأدبية والتراثية إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية. إن شاء الله راح نتكلم عن أهداف البرنامج وكيف يسهم تحويل هذه النصوص إلى أعمال مرئية، وكيف يخدم البرنامج مستهدفات أبو ظبي كعاصمة ومنصة جاذبة للصناعات الإبداعية والسينمائية، مع الدكتور ياسر زمزم مدير إدارة التسويق والاتصال بمركز أبو ظبي للغة العربية، إن شاء الله الساعة 11 صباحا. طيب، أما فيما استجد من رسائلكم النصية مستمعينا، عليكم السلام، أخوكم راشد. إن شاء الله يا راشد حاضر، أحاول أتصل. طيب اتصل طال عمرك، بيردون عليك إن شاء الله. عندي 3 زوجات تبارك الله ما شاء الله، زين إن شاء الله. طيب، في حديثنا مستمعين وتبعا لحديثنا وبمناسبة اليوم العالمي للمعلم، رئيس الدولة شكرا لكل معلم ترك أثرا لا ينسى في حياتنا. عبر صحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في اليوم العالمي للمعلم عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، وقال سموه عبر منصة إكس: في اليوم العالمي للمعلمين أعبر عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، وأثمن دورهم في تحقيق أهداف رؤية التعليم وارتباطها بالمستقبل الأفضل الذي نريده لشعبنا، وأتمنى لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وكذلك أضاف سموه: وليكن هذا اليوم فرصة لنا جميعا لنتذكر معلمينا ونعبر عن الوفاء لهم. شكرا لكل معلم ترك أثرا لا ينسى في حياتنا. وأكيد اقتداء تلبية لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، اليوم هذا مطلب سيدي ربي حفظه، بأن تكون إن شاء الله رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء الأجيال الواثقة بقدراتها المتمسكة بهويتها والقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. ونستخدم هذا اليوم، اليوم العالمي للمعلم، بأن تكون لنا فرصة جميعا أن نحن نتذكر المعلم اللي ترك لنا أثر لا ينسى في حياتنا. كلنا مستمعين اليوم أو كثير من مستمعينا يعني قد أنهى يعني وجوده في مقاعد الدراسة والأماكن التعليمية، ولكن في بعض المعلمين ما ننساهم أمانة، بالخير إن شاء الله ما ننساهم. قد تكون كلمة طيبة حتى خارج الحصة، ها، برا الصف، في البريك، في الفصحى، تشوفه ممكن يقول لك كلمة تتذكرها على طول، ممكن قال لك كلمة أيامها ما يعني ما التفت لها، ما شفتها مهمة، أو قلت شي يقول ما أعرف شي يقول بسبب اختلاف الفئة العمرية. يعني هو في فئة عمرية معينة، وإحنا كنا مثلا في ما زلنا طلاب مدرسة، وهو في ليفل ونحن في ليفل، فقط بسبب الفئة العمرية. ولهذا مستمعينا بعد يخليني أتكلم عن أن العمر له دور، العمر سبحان الله له دور في استيعابك للحياة بشكل عام. فممكن كلمة طيبة، ممكن نصيحة قال لك إياها، ممكن أعطاك درس جميل أنت تتذكره مدى عمرك، تقول هالكلمة هذه قال لي إياها المدرس أو المعلم الفلاني،
لما كان كذا في مواقف ما تنسي مع المعلمين بشكل خاص. ولله الحمد والمنة والفضل بأن جل ما ترك فينا من أثر من خلال دراستنا ولله الحمد من خلنا نقول الروضة ها لين ما خلصنا البكالوريوس ولله الحمد والمنة والفضل، جل أيامنا كانت الحمد لله أثر طيب لا ينسى. الحمد لله المعلمين على مستوى رائق وجميل وعالي ومرتقين في أخلاقهم قبل تعليمهم، ومن ثم مستواهم التعليمي وأدبهم وأسلوبهم ولله الحمد ملحوظ ومشهود. وكذلك الطلاب فيهم الخير والبركة، الله يحفظنا ويحفظهم جميعا يا رب. فالتعاون مطلوب من المعلم ومن الطالب. المعلم يهدى ويحاول يسمع ويستوعب ويتذكر بينه وبين نفسه، في يوم أنا بعد ترى كنت طالب، أتذكر الفئة العمرية اللي أنا قاعد أدرسها، الابتدائي غير عن الإعدادي غير عن الثانوي غير عن الجامعة غير عن الماجستير غير عن الدكتوراه. أبدأ أحط هذه الأمور في عين الاعتبار وأنا أحاضر، ولا وأنا ألقي مثلا دروسي في الصف، أو أنا مثلا حتى في الأوقات الخاصة إذا يالي مثلا طالب يراجعني أني أراعي هذه الأمور والعقلية المعينة بسبب الفئة العمرية اللي هو فيها ونظرته للحياة بشكل عام. كذلك على الطالب أن إذا يسمعوني الطلاب الآن أن نحن نستفيد من هذه الأيام قدر المستطاع، قدر المستطاع أنك تسمع أنك تحضر أنك تتعلم، باكر ما يفيدك إلا تعليمك. ولهذا دولة الإمارات ولله الحمد والمنة والفضل مولية العلم أولوية قصوى، التعليم دائما تشوف التعليم أولوية، معارض ندوات فعاليات أمور قرارات تصدر فقط من الجانب التعليمي بشكل دوري ومستمر. ليش؟ لأن بالعلم نحن نرتقي، الإنسان يرتقي بالعلم سبحان الله. ودائما حتى الرب سبحانه في القرآن العظيم يمدح المتعلم الواعي المثقف المفكر اللي يعي بعقله وقلبه، اللي يتثقف ويتعلم من أمور دنيا ودينه ويكون يعني وينفع فيه الناس، مو فقط يكون أناني في علمه بل أنا أنفع حتى غيري بما أتعلم وبما أقرأ وبما أرى، والنظرة والزاوية اللي أنا أشوف فيها الحياة كذلك ألفت فيها انتباه غيري، لعل وعسى ممكن أني أرشد وممكن أني أعلم ممكن أني ألهم. فدورنا اليوم بشكل عام مستمعينا وبشكل خاص للمعلم أن نحن نعلم غيرنا، نثقف غيرنا، نعطي هذه الدروس الطيبة الجميلة، ونسعى دائما لتحقيق الأفضل، ودائما على الطلاب مواكبة التطورات والمتطلبات المستقبلية اللي قاعدة تحصل واللي قاعدة نشوفها. تبارك الله العالم ما شاء الله تبارك الله مع عصر التكنولوجيا والآن عصر الذكاء الاصطناعي منطلق، فإذا ما تواكب تتأخر. فلا بد من مرونة، من مرونة تكون فينا. يعني أنا دائما أقول ليس عليك أن تكون قويا، أو قيلت أمانة وأنا أنقلها، ليس عليك أن تكون قويا، يكفي أن تكون مرنا. بالمرونة أنت تتموج وتتكيف حسب الحالة والموقف واليوم والزمان والمكان اللي أنت فيه والشخص اللي أنت أمامه والحالة العلمية خلنا نقول اللي نحن فيها، بناء عليه تكون قويا إن صح التعبير، لابد أن تكون مرنا. الصلب هو اللي يقول لا خلاص أنا مثلا هذا الحين الذكاء الاصطناعي انتهى دوري، أنا تعلمت خلاص راحت علي، الحين اللي بعدي يتعلم. أنت تعلم إذا في مجال، أنت كذلك تعلم، كن مرنا، لا تكن لينا فتعصر، ولا تكن صلبا فتكسر. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. للضرورة الاتصال للضرورة أبو مبارك، إن شاء الله يا أبو مبارك حاضر إن شاء الله. طيب ناخذ أخبار الأسبوع اللي فات اللي يعني أمانة فاتنا أو ما فاتتنا من أخبار في مركز الاتحاد للأخبار. بوظبي للثقافة والفنون تفتح باب الترشح لجوائزها السنوية 2026. أعلنت مجموعة بوظبي للثقافة والفنون عن فتح باب التقديم لثلاث من جوائزها السنوية، مقدمة منصة لتقدير التميز الإبداعي والاحتفاء به في دولة الإمارات العربية المتحدة. على مدى 30 سنة عملت المجموعة على رعاية المواهب ومد جسور التواصل بين الأجيال والثقافات من خلال التعبير
الإبداعي وعبر برامج الإرشاد والمنصات والفرص اللي توفرها. دعمت المجموعة مئات الفنانين والطلبة والمبدعين وساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى أعمال تصل إلى المحافل الدولية، وتواصل هذه الدعوات السنوية المفتوحة ترسيخ هذا الإرث من خلال الاحتفاء بالإنجازات الإبداعية ودعم التطور الفني وتوسيع مجتمع السفراء الثقافيين للدولة. طيب نشوف في آخر الخبر، يمكن للفنانين الإماراتيين الناشئين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة تقديم مشاركتهم بشكل فردي أو ضمن مجموعات تضم كل منها 2 إلى 5 من المشاركين، شريطة أن تضم المجموعة عضو إماراتي واحد على الأقل. وسيتم تقييم المشاركات بناء على مجموعة من المعايير تشمل القيمة الفنية والأصالة والإبداع والمهارة التقنية وأسلوب التقديم والسرد القصصي والاحترافية، ويحصل الفائز على جائزة كبرى بقيمة 20,000 درهم إماراتي إلى جانب عرض عمله ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2027. كل التوفيق إن شاء الله لكم. طيب، أبوظبي للغة العربية يطلق فيلم الرسوم المتحركة النجمة الضائعة. كشف مركز أبوظبي للغة العربية عن فيلم الرسوم المتحركة النجمة الضائعة تفعيلا لمبادرته الرائدة في نقل قصص الأطفال اللي يصدرها من الصفحة إلى الشاشة، تعزيزا لوصولها إلى الأجيال الناشئة. عرض فيلم النجمة الضائعة للكاتبة والرسامة سارة الشامسي مقدما سردا بصريا جاذبا، أخذ الأطفال في رحلة خيالية بين النجوم والكواكب، وأحداثه هي عبارة عن رسائل تربوية هادفة تروج لقيم حميدة. يسعى المشروع إلى تقديم اللغة العربية الفصحى والقيم التربوية باللغة البصرية الحديثة، مركزا على تحويل الإبداعات الإماراتية في التأليف والرسم إلى صناعة سينمائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. طيب، قبل الفاصل المستمعين ناخذ آخر خبر. أبوظبي تتصدر الأسواق الأكثر تحسنا في الشفافية عالميا. أبوظبي تصدرت قائمة الأسواق العقارية الأكثر تحسنا على صعيد الشفافية عالميا وفق مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 الصادر عن شركة JLL، بعدما ارتقت 8 مراتب من المركز 41 سنة 2024 إلى المركز 33 عالميا، محققة درجة إجمالية بلغت 2.42. ويضم المؤشر 88 دولة و 146 سوق حضري، ويقيس مستويات الشفافية عبر 260 عامل متميز. يعكس هذا التقدم الملحوظ اللي أحرزته الإمارات تقدمها المستمر وقدرتها التنافسية المتنامية في مجالات الحوكمة والنضج التنظيمي ومؤسسة السوق العقارية. ويعزى هذا التقدم بشكل مباشر إلى التركيز الاستراتيجي على التنويع الاقتصادي إلى جانب التحول الرقمي الشامل اللي يقوده مركز أبوظبي العقاري. نطلع فاصل جاسم، فاصل إن شاء الله مستمعينا ومكملين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: هاتفيا مستمعينا معانا علي عز الدين المحلاوي مدير خدمات التأهيل بمستشفيات الظفر الصحة. أهلا وسهلا أستاذي.
1: أهلا وسهلا أستاذ.
0: حياكم الله، الله يطول بعمرك. حياكم الله بالنور السرور، طال عمرك.
1: الله يحفظك يا رب.
0: آمين يا ربي وياكم يطول بعمرك. اليوم حديثنا عن صحة الرقبة في عصر الأجهزة الذكية، ومع ملاحظتنا لزيادة في حالات آلام الرقبة، إلى أي مدى يرتبط ذلك بالاستخدام المتزايد للهواتف والأجهزة الذكية؟
1: هو مرتبط ارتباط إيجابي، كل ما يزيد الاستخدام اليومي لنا كل ما يزيد الإصابة بتاعت فقرات الرقبة. ومع الأسف إحنا الفترة دي لقينا حتى السن الصغير، الشباب الصغيرين يجوا للعيادات عندنا وعندهم مشاكل فعلا حقيقية، يعني ممكن نقول عليها أنه بدأ كمان من الأبحاث العلمية تطلع لقب للمشاكل دي اسمها رقبة الرسائل النفسية أو التكست نيك سندروم. يعني تخيل حضرتك الموضوع بيتفاقم، وانا في رايي الشخصي وفي راي كل الناس اللي كتبوا في الريكومنديشن الابحاث دي انه كل ما نزود الاستخدام بلا رقابه على نفسنا، كل ما نزيد المشاكل اللي موجوده دي. واقدر اقول لحضرتك كده يعني سبب، مش سبب يعني ممكن نقول عليه فايندينج بسيط كده او حاجه احنا لقيناها، ان كل شناء للرقبه 5 درجات يزود أكثر من 15 كيلو جرام تأثير على الفقرات نفسها.
0: كل 5 درجات.
1: كل 5 درجات. يعني تخيل حضرتك بقى إحنا بنقعد من الشناء اللي موجود ده، لما تصور بالإكس راي وجدوا

0: ان هو بيعمل اكتر من 33 درجه انحناء. تخيل يا حضرتك بقى، فكل خمس درجات منهم تزود 15 كيلو جرام على الفقرات وعلى طبعا استهلاك العضلات اللي موجود، وطبعا التغير في شكل عضلات والرقبه والفقرات نفسها. وطبعا ده يعني انا عمري في حياتي ما كان قبل كده بنلاقي شاب عنده 18 سنه و17 سنه يجي يشتكي من بعض العلامات لانضغاط الاعصاب مثلا. تمام؟ لا دلوقتي بقت موجود. فالاجهاد العضلي المزمن، ان واحد بيصحى على طول من النوم حاسس ان هو مرهق، دي من ضمن المشاكل اللي بتحصل من الاجهاد العضلي. ان انا حطيت رقبتي في وضعيه مستمره لفترات طويله. تفهم ازاي؟
1: مش المفروض دكتور النوم يسوي الريكفري حق العضلات بشكل عام؟
0: ما تخيل حضرتك بقى، لما النوم ما يبقاش مناسب للريكفري بتاع العضلات، يعني معنى كده ان انا ارهقت العضلات دي اعلى من الطبيعي.
1: نعم.
0: كلامك 100% صح. ولذلك حتى دلوقتي في بعض الجراحين والاطباء اللي بيعملوا اللي بيسموها السيمي انفيزيف بروسيجر، يعني او التدخلات المتوسطه، انه يشحن خلايا جذعيه في المكان ده عشان تسهل من الاستشفاء. ولكن المشكله ان هو العضلات دي بتبقى متضرره اعلى من الطبيعي، زي بالظبط ما اجيب شخص رياضي، انا بقولها دي مثلا عام يعني.
1: نعم.
0: وخليه يتمرن اعلى من الطبيعي. بما ان هو تمرن اعلى من الطبيعي، يبقى انا عليك الاداء اللي ممكن جسمه يتحمله.
1: نعم.
0: ويوصل معاه في الاخر انه ما يقدرش يحصل له استشفاء. هو ده بالظبط اللي احنا بنعمله في رقبتنا طول ما انا بستخدم التليفون او بستخدم التابلت او بستخدم اللابتوب اعلى من الطبيعي.
1: نعم.
0: ما بديش فرصة للأنسجة دي إن هي تصلها استشفاء بالظبط.
1: نعم. طيب دكتور، احنا تكلمنا شوية يعني بعموم الأمر، ولكن شو العادات الخاطئة الأكثر شيوعا اللي تسبب هذه الآلام اللي احنا نتكلم عنها أثناء استخدام الأجهزة الذكية؟
0: والله يا فندم، هي المشكلة عندنا إن احنا بنعمل حاجتين لابد نتوقف عنه. أولا إن أنا أفضل أميل الرقبة في العام، في الوضعية العامة أنا باخد وضعية ثابتة لفترة طويلة. الوضعية الثابتة لفترة طويلة دي تعمل حاجتين، تزود من استهلاك العضلات. خلي بال حضرتك، أنا مش بقول تمرين العضلات.
1: نعم.
0: استهلاك العضلات.
1: نعم.
0: إن أنا جسمي بيتجاوب مع الوضعية دي بشكل نيجاتيف جدا. إزاي؟ إن العضلات دي عبارة عن روتينات، إذا استهلكتها لفترة طويلة بتبدأ العضلات دي تخش في تكسير للبروتينات. والمشكلة زي ما ساعتك قلت كده، إنه ما عندناش فترة كافية إنه يحصل لها استشفاء ويرجع يديني البروتينات دي. ولذلك الناس اللي عندهم اللي هي التاكس نيك أو اللي هي بيسموها متلازمة الرقبة النصية دي، العضلات بتاعت رقبتهم بتستهلك.
1: نعم.
0: فأنا مفروض ألاقي عضلات كبرت بقى، يعني مش بتمرنها، لا ده أنا ألاقي العضلات هتطلعها دمور. وغالبية الناس اللي بيقول لنا في العيادات تلاقي عندهم العضلات بتاعت الرقبة دي صغيرة جدا. تمام؟ وأنا بستغرب، يعني أنا في الأول خالص كان الواحد بيستغرب، يا عم أنت يعني أنت مش بتنام كتير مثلا، مش بتعمل حاجة تقلل أو بتاخد أدوية تعمل دمور في العضلات. لا ده هو لأن واخد وضعية واحدة لفترة طويلة يؤدي إلى نتائج عكسية عنيفة جدا.
1: نعم.
0: أعتقد إزاي؟
1: نعم.
0: يبقى دي أول واحدة، إن أنا أميل الرأس والرقبة لأسفل، آخد وضعية لفترة طويلة إن ما يبقاش عندي فترات راحة.
1: نعم.
0: وهو أنت عارف حضرتك الإدمان الإلكتروني ده مشكلته الوحيدة إني ما باخدش بالي إنه الجسم محتاج يستريح. يعني دايما يقول لنا إيه؟ انه ان لنفسك عليك حق.
1: صحيح.
0: وان لبدنك عليك حق.
1: صحيح.
0: انا المشكله بقى في الوضعيه دي ان انا بفرط في حته ان انا اريح العضلات دي، اريح الفقرات دي. تمام.
1: نعم.
0: الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا، ودي كانت بتحصل زمان ايام التليفونات اللي كانت بشيل على ايام، يعني كانت الشخص اللي بيتكلم لفترات طويله جدا في التليفون وبيبقى مميز الاذن في اتجاه الكتف، يجيلنا برضه في العيادات عنده آلام في الناحية دي جديدة جدا. يقول لك أنا غصب عني لأنه بيشتغل في كول سنتر مثلا أو حاجة زي دي قبل بقى ما تطلع التقنيات الجديدة.
1: نعم.
0: الوضعية اللي بياخدها لفترة طويلة بيخلي برضو العضلات في حالة تقلص لفترة طويلة، وتخش في وضعية التهاب، ويبدأ العضلات بتقصر ويحصل لها دمور أو بيسموها نقص في كمية البروتين اللي بيحصل. تخيل حضرتك ده من كل

0: ان انا استخدم وضعيات خاطئه لفتره طويله.
1: نعم.
0: اتخيل بقى اذا انا غصب عني مشدود بجهاز قدامي مغير الوضعيه بتاعت الرقبه وحاطط ضغط اعلى من الطبيعي. دي نمره واحد. النمره الثانيه ودي المهمه، اني ما باخدش فترات راحه عشان يحصل لي استشفاء.
1: نعم.
0: دي مهمه جدا، وخلي بال حضرتك من حاجه، دي خطيره يعني. يعني ممكن توصل لفتره من الفترات ان هي تغير من، مش بس بقى وضعيه الجسم، ده تعمل تشوه فترات كمان.
1: نعم. يطول لي بعمرك. لو نتكلم عن العلامات اللي تستدعي مراجعة الطبيب، يعني متى أنا أقدر مثلا أعالج نفسي بنفسي أو أخفف مثلا تعاملي مع الأجهزة الذكية، ومتى لازم أراجع عن الطبيب؟
0: طيب أنا هقول لحضرتك الأول العلامات اللي احنا بنسميها ريد فلاج. دي مهمة جدا، ولازم كل شخص مننا يعني أيا كان عمره بياخد باله. اول حاجه ان انا الاقي فيه خبر او تنميش في الاطراف، سواء كانت في اليدين، سواء كانت تحت الكوع او الرجل، الحتت دي كلها اذا بدت يبقى فيها تنميش لفترات، الصوابع بتاعه الايدين اذا كان فيها نفس الكلام، اذا لقيت ان انا مش قادر اتحكم في قبضه الايد، دي مهمه جدا. يعني دي من ضمن الحاجات اللي بتدل ان فعلا بدات الفقرات الرقبيه يحصل لها تضرر خصوصا للاعصاب. الحاجة الثالثة ودي المهمة، إذا الألم ده ممتد، يعني إيه ألم ممتد؟ يعني يبدأ من الرقبة ويبدأ يسمع مثلا ما بين لوحين الكتف.
1: نعم.
0: دي مهمة جدا، لأن دي معناها إنه، وخلي بالك ساعتك إن هو ما بيجيش بس في صورة ألم، ده ممكن يبقى حرقان، ممكن يحس إن المكان ده فيه نخف، يعني كأنه حد ماسك، بعد الشر عنهم يعني وعنكم جميعا، إن يبقى فيه كأنه حد بيطعن المكان ده في بعض الأعراض. نعم. بعض الأوضاع. الحاجة الثانية إنه بعد الشهر يبدأ في بقى صداع شديد. الصداع ده برضو دي حاجة مهمة جدا، لأن الصداع ده ليه أكتر من أوريجين، ولكن ارتباطه بالتكسنيك بقى ارتباط رسمي. أنا عايز أقول لحضرتك إن في أبحاث في سنة 25 سنة 2025 و2026
1: نعم.
0: أثبتت إنه في علاقة دايركت ما بين اني امسك التليفون لاقل، تخيل بقى، اقل من اكتر من 20 دقيقه واقل من 20 دقيقه. يعني انا لو مسكت التليفون لمده 20 دقيقه مستمر، ينتج اكتر من 85% من الناس اللي اتعمل عليهم البحث ده لازم يحصل له الم في الرقبه. شوف 20 دقيقه. انا بقى اقول لسعادتك على الارقام اللي فعلا ترعب. الناس اللي فوق ال 20 سنه، من 20 ل 30 سنه، اللي بيمسكوا التليفون ساعه في اليوم، ساعه مستمره، كلهم 100% بيعاني من الام رقبه من 20 ل 30 سنه. طيب من 30 لحد 50 سنه، لا، ان هم اللي بيمسك اكثر من نص ساعه عندهم كلهم الام في الرقبه. يعني معنى كده مع تطور العمر لازم اقلل استهلاك التليفون، ولازم اخد بالي من ان انا ما اقعدش في وضعيه ثابته لفترات طويله. المفاجاه بقى انه الاقل من 20 سنه اللي بيمسك التليفون اكثر من نص ساعه بينتج عنه الام يعني اقول لحضرتك ل 85% منه. عارفك تفهمني ازاي؟ دي برضه دي حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي احنا لازم ناخد بالنا منها.
1: نعم سوري. طيب لو نقول يطول لي بعمرك عن النصائح أو أبرز النصائح اللي يمكن للأفراد اتباعها لحماية الرقبة، سواء أثناء العمل أو استخدام الأجهزة الذكية.
0: ده مهم جدا. دي نعم. مهم جدا. أولا أنا لازم أخد بالي إن لنفسك عليك حق، ولا إفراط ولا تفريط. دي نمرة واحد. دي القاعدة الأساسية لحماية الجسم عامة أو لحمايتنا.
1: نعم.
0: يعني لازم اخد بالي من الوقت اللي انا بستخدم فيه التليفون، لا يتعدى وقت معين. الحاجه الثانيه الوضعيه بتاعت الهاتف، الوضعيه بتاعتها دي مهمه جدا. الناس كلها بتبقى يعني لما اقصد الكلمه نادد ذراعه لتحت في اتجاه الارض، فلازم يشني رقبته عشان يبص لتحت. الفتره اللي هو بياخدها باصص لتحت دي فتره مهمه جدا، لانه ده اولا بيغير من وضعيه الرقبه، بيضرر العضلات بتاعت الرقبة، في نفس الوقت اللي هي الكاتش القبضة اللي هو ماسك بيها التليفون لفترة طويلة دي برضه بتغير من وضعية الكاتس مع الرقبة، ودي تزود من الألم.
1: نعم.
0: عارفة شايفين ازاي؟
1: نعم.
0: في حاجة بقى طلعوها كانوا علشان شاطر اسمها قاعدة

0: قاعده تهيئه بيئه العمل. الشكل اللي انا بقعد بيه بيبقى 90 درجه على الارض 90 درجه للمرفق، ما غيرش من الزاويه دي، لان تغيير الزاويه دي يؤدي الى زياده الضغط زي ما قلت ساعتها كده. كل ما نحني الرقبه فتره لمده 3 درجات يزود 15 كيلو، فأقل منها لدرجة 190. حاجة تانية إني ما استخدمش الأجهزة دي أكتر من 20 دقيقة، ولازم أريح ما بينهم. وخلي بالك حضرتك من حاجة، في ناس كتير جدا غصب عنها إن هي لازم تستخدم الأجهزة دي، بيبقى دي الطريقة بتاعت التواصل بتاعتها في شغلها أو مع أولادها أو في بيئة العمل بتاعتها. أنا ما بقولش إن إحنا نتوقف عنها، ولكن كل 20 دقيقة لازم آخد بالي من الموضوع ده. لازم اتوقف على الاقل لمده دقيقتين.
1: نعم.
0: وده بيحسن جدا من الام الرقبه على فكره.
1: نعم.
0: يعني ده بيحسن جدا حتى بالوعي بتاع العضلات نفسها.
1: نعم. الأستاذ علي عز الدين المحلاوي، مدير خدمات التأهيل بمستشفيات الظفرة صحة، شكرا جزيلا أستاذي على هذه المعلومات.
0: الله يحفظك.
1: شكرا. الله يحفظكم. الله يحفظك. يا رب. شكرا.

0: ستوديو وان أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
1: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد، ومستمرين معكم بإذن الله على الخير والمحبة. التواصل مستمعينا على 600-55-1222، الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. بالنسبة للرسائل النصية مستمعينا، عدنا إلى عيال زايد جماهير منتخب الإمارات، وانتم متوجهون لمؤازرة وتشجيع منتخبنا الوطني في بطولة كأس الخليج، تمثلون دولة الإمارات وشعبها، فكونوا خير سفراء لوطنكم ويعكسوا الصورة المشرفة التي عرف بها أبناء الإمارات. نحن عيال زايد أبناء وطن غرس فينا الأخلاق والاحترام والانضباط، فكونوا على قدر المسؤولية والتزموا بجميع الأمور، واجعلوا تشجيعكم حضاريا ومثاليا ومثالا يحتذى به. شجعوا منتخبنا بكل حماس، وكونوا سند للاعبين، وخلوا راية الإمارات.

0: الإمارات دائما مرفوعة وهي مرفوعة ولله الحمد. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وإن شاء الله نحتفل معا بتحقيق الفوز. دام عزك يا إمارات ودام عز عيال زايد أخوكم أبو زايد. شكرا لك يا أبو زايد، يطول لي بعمرك على هذا الكلام الطيب والرسالة الجميلة اللي سبقتنا فيها، جزاك الله خير. نعم بإذن الله وصلنا ولله الحمد إلى النهائي البطولة اللي إن شاء الله توقع باكر المباراة، وما شاء الله اتحاد الكرة وفر 6 طائرات، ومن بعدها بسبب ما شاء الله الازدحام خلنا نقول الجميل اللي حصل، فتم مضاعفة الرقم من 6 طائرات خاصة تنقل جماهير دولة الإمارات إلى مقر البطولة، أصبح الموضوع من بعدها بشوية إلى 12 طائرة، وأتوقع بعد يعني أن امتلت تبارك الله. فدائما نحن نقول مش فقط خارج الدولة، داخل الدولة كل منا بيقولون عنا هذا الإمارات سوى وهذا الإمارات قال. هذه الجملة خلوها دائما أمامكم مستمعينا، حتى وإن كان مثلا سافرت مكان ورحت مكان كلمة عبسة ويه مثل ما يقولون ما ابتسم لك، سوى مثلا حركة أو أنت خلك الأفضل، أنت خلك الأحسن، لا لشيء لله سبحانه أولا، ها ثانيا أنك أنت يطول لي بعمرك بيقولون هذا الإماراتي، الإماراتي قال، ما شفت شو سوى الإماراتي، ما شفت شو قال الإماراتي، حتى وان داخل الدولة تبارك الله يعني المقيمين عندنا في دولة الإمارات عدد يعني شعب دولة الإمارات من مقيم ومواطن موجودين، ولكن حتى الزوار السياح موجودين اليوم فيطالعون النظر علينا، شو يسوي هالإماراتي في هالموقف، شو يقول الإماراتي بذاك الموقف، إذا مثلا الحين مثلا ما ابتسمت له شو بيرد علي، شو بيسوي، شو بيقول، شفتوا الإماراتي قال، شفتوا الإماراتي سوى، ما بيقولون أحمد ولا بيقولون جاسم، بيقولون الإماراتي. فدائما نحن نمثل هذه الدولة المباركة الطيبة الخيرة النيرة، نمثلها بإذن الله على أكمل وجه وعلى أتم ما يتم طلبه إن شاء الله منا، أن نحن نكون دائما واجهة خير، واجهة مشرفة لدولة الإمارات ولسمعتها ولله الحمد والمنة والفضل، سمعتها سابقتها وسمعتها طيبة ولله الحمد في جميع الميادين وفي شتى الجوانب وفي جميع دول العالم أجمع. فإن شاء الله نكون دائما، والفال لنا إن شاء الله والفوز لنا إن شاء الله، ونرجع إن شاء الله حاملين كأس الخليج بإذن الله، ونحن كجماهير نقول إن شاء الله فالنا التوفيق فالنا الفوز، واللي يكونون موجودين هناك هلا هلا يطول بأعماركم مثل ما قال أبو زايد جزاه الله خير من خلال رسالته النصية، نحن نمثل دولة الإمارات وشعبها، فكونوا خير سفراء لوطنكم واعكسوا الصورة المشرفة التي عرف بها أبناء الإمارات. طيب الإمارات تحتفي باليوم العالمي للمعلم، تحتفي الإمارات باليوم العالمي للمعلم اللي صادف اليوم 5 أكتوبر من كل عام بمنظومة متنامية من المبادرات والبرامج اللي تضع المعلم في صميم تطوير التعليم، وتنطلق من الاستثمار في قدراته المهنية وتمكينه من أدوات المستقبل وصولا إلى فتح مسارات التطور والقيادة أمامه وتعزيز حضوره شريكا فاعلا في تطوير المنظومة التعليمية، فيما يمتد هذا الدور إلى خارج الدولة عبر مبادرات إماراتية تستهدف تطوير أداء المعلمين والارتقاء بجودة التعليم في دول ومجتمعات مختلفة حول العالم. شهد عام 2026 زخم لافت في البرامج الموجهة إلى الكوادر التعليمية خصوصا في مجالات التطوير المهني والذكاء الاصطناعي والقيادة المدرسية، في ترجمة لتوجه يعتبر الاستثمار في المعلم مدخل رئيس للارتقاء بنواتج التعليم بالتوازي مع مبادرات تستهدف تعزيز جاذبية المهنة واستقطاب الكفاءات الوطنية إليها وتوفير مسارات مستدامة لتطورها المهني. عندنا كذلك مستمعينا إطلاق حملة لا تنغش لاكتشاف والتصدي لأساليب الاحتيال. نعم هذا في دبي مستمعينا على وجه التحديد، ولكن أكيد هي رسالة عامة لمجتمع دولة الإمارات، أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني حملة لا تنغش اللي تستمر طوال شهر أكتوبر بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السبراني. تهدف الحملة لمساعدة أفراد المجتمع على التعرف على أساليب الاحتيال وعلاماته وترسيخ عادة بسيطة وفعالة قبل الاستجابة عفواً لأي طلب مشبوه. تمهل تحقق لا تنغش. تضمن الحملة مجموعة طبعاً كذلك من المسابقات بجوائز إجمالية تبلغ قيمتها 230,000 تستهدف طلبة الجامعات وصناع المحتوى وأفراد المجتمع إلى جانب فرق مراكز العمليات الأمنية في جهات حكومة دبي، وتتيح لهم توظيف مهاراتهم وأفكارهم في تقديم محتوى وحلول مبتكرة في مجال الأمن السبراني. طيب عندنا بعد يطولي بعماركم الداخلية تدعو إلى حماية كبار السن من الاحتيال الإلكتروني. دعت وزارة الداخلية لتعزيز التوعية لحماية كبار السن من الاحتيال الإلكتروني خلال مشاركتها في جلسة ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. ناقشت الجلسة مخاطر الاحتيال الإلكتروني اللي يستهدف كبار السن وجهود تعزيز الوقاية والتعاون للتصدي لهذه الجرائم. كذلك أكدت الوزارة أن كبار السن من أكثر الفئات استهدافا من قبل المحتالين إلكترونيا اللي يستغلون ثقتهم وحرصهم على مساعدة أفراد أسرهم. ومع تطور الذكاء الاصطناعي أصبح المحتال قادر على تقليد أصوات أفراد الأسرة من خلال تسجيلات صوتية قصيرة واستخدامها لخداع الضحية وطلب المال أو المعلومات الشخصية منها. كذلك أشارت إلى ارتباط الاحتيال الإلكتروني بجرائم عابرة للحدود من بينها الاتجار بالبشر، موضحة أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول أفادت بتعرض ضحايا من نحو 80 دولة للاتجار بهم ونقلهم إلى مراكز احتيال وإجبارهم كذلك على الاحتيال على آخرين. الله يعافينا ويعافيكم يا رب من كل شر. أكدت أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والنيابات والمؤسسات المالية وتسريع تبادل المعلومات والأدلة والبيانات المالية. كما أكدت الوزارة أهمية رفع مستوى الوعي وإشراك كبار السن في جهود الوقاية من خلال توفير مساحات موثوقة تتيح لهم طرح الأسئلة ومشاركة تجاربهم والحصول على الدعم وتطوير السياسات والخدمات الرقمية وإطلاق الحملات التثقيفية بالتعاون معهم. يعني اليوم نحن دورنا كذلك مستمعينا كأبناء، إذا عدنا يعني كبار السن موجودين معانا في البيت أو حولنا وحوالينا، إن يعني نقول لهم مثلا أن يعني تحملوا، لا ترد على أي أحد، لا مثلا لا لا لا تأخذ وتعطي مع أي أحد مثلا يتواصل معك من خلال الواتساب ولا التليفون، ولا يقولك والله طرش لي رقم كذا، ولا يقولك عطني رقم هويتك، ولا لا ترد. إذا أنا مثلا أنا ولدك أنا مش موجود لا ترد، خلني يوم أنا برد خبرني أنا بشوف. فاليوم بعد إحنا كذلك مستمعين لازم نكون يد بيد يعني مع كبار السن، ربي يحفظهم، ونعينهم ونساعدهم على عدم تعرضهم لأمثال هذه الحالات من خلال وجودنا فعليا معهم. طيب اللقاء، طيب احنا مستمعين معانا هاتفيا الدكتور ياسر زمزم مدير إدارة التسويق والاتصال بمركز أبو ظبي للغة العربية. حياك الله دكتور.
1: مرحبا وسهلا، صباح الخير.
0: صباح النور والسرور، حياكم الله في برنامج استوديو واحد.
1: أهلا وسهلا، الله يحييك.
0: يطول لي بعمرك، أبو ظبي للغة العربية هذا الخبر الأسبوع اللي فات ينظم برنامج لتحويل النصوص الأدبية والتراثية إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية.
1: صحيح.
0: نعم يطول لي بعمرك. لو نتحدث بداية عن هوية هذا البرنامج ورؤيته والأهداف التي يسعى إليها المركز.
1: بداية شكرا لكم على الاستضافة الكريمة وعلى اهتمامكم بتسليط الضوء على المشاريع الثقافية لمركز أبو ظبي للغة العربية. يأتي البرنامج في إطار جهود مركز أبو ظبي للغة العربية لتعزيز حضور اللغة العربية وتمكينها وتشجيع الشغوفين بالإبداع في خوض مجالات فنية مهمة. يقود البرنامج أدوارا استراتيجية متكاملة تسعى إلى تمكين الشباب من الاستثمار بالمحتوى العربي والتراثي كقوة اقتصادية وإبداعية في العصر الرقمي. يتألف البرنامج من ورشتين لتحويل النصوص الأدبية إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية، وورشة اقتباس التراث السردي إلى مشروع قابل للتطوير من خلال السينما والتلفزيون. تتناول الورشة ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول هو التراث السردي الإماراتي والخليجي، يشمل الأدب الشعبي، حكايات البحر والغوص، والشعر النبطي، والحكايات وأدب الملاحة. ومحور الكلاسيكيات العربية، السير الشعبية، الليلة وليلة، المقامات الأدبية، العربي مقام والأدب العربي الكلاسيكي، والمحور الثالث اللي هو الكلاسيكيات العالمية والتركيز على الحس الدرامي. نوزع البرنامج على 3 أيام بتقديم وإشراف المخرج وكاتب السيناريو أحمد فوزي صالح.
0: كيف يسهم تحويل النصوص الأدبية والتراثية إلى أعمال مرئية في تعزيز مكانة اللغة العربية لدى الأجيال القادمة؟
1: يهدف البرنامج إلى التدريب يمثل تحويل التراث الأدبي إلى أعمال مرئية خطوة استراتيجية للحفاظ على الهوية اللغوية. فالأجيال الشاب اليوم تميل لاستهلاك المحتوى البصري. حين ننقل الحكايات التراث إلى أفلام ومسلسلات جاذبة، فإننا نخرج اللغة العربية من قالبها الأكاديمية الصارمة إلى فضاءات الدراما الحية المشوقة. هذا التحول الذكي يمنح الكلمات والتعابير التراثية الفصيحة والمحلية نبضا معاصرا ويرسخها في الذاكرة البصرية للمشاهد، مما يقلص الفجوة بين الشباب ولغتهم الأم.
0: جميل. ختاما يطول بعمرك، كيف يخدم البرنامج مستهدفات أبو ظبي كعاصمة ومنصة جاذبة للصناعات الإبداعية والسينمائية؟
1: يكرس البرنامج مكانة أبو ظبي كمختبر حي لصناعة المحتوى وصناعات المستقبل الإبداعية، من خلال تحويل الإمارة من حاضنة للمواهب إلى مصدر رئيس للأفكار والنصوص السينمائية. يسهم في بناء بيئة إنتاجية مستدامة ومتكاملة بالكامل داخل العاصمة، من خلال ربط الكاتب المحلي والمنتج والمخرج، ما يضمن تدفقا مستمرا للنصوص الجاهزة للتصوير والإنتاج السينمائي والتلفزيوني.
0: نعم. الدكتور ياسر زمزم، مدير إدارة التسويق والاتصال بمركز أبوظبي للغة العربية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

أعود لكم مستمعينا من جديد، ما زلنا معاكم أكيد على الخير والمحبة في برنامج استوديو واحد. نذكركم مستمعينا بأن الاتصال الهاتفي محصور في توقيت البرنامج اللي هو من الاثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا. الاتصال على 600-55-1222 هو لتوقيت البرنامج. الرسائل النصية البريد الإلكتروني في أي وقت إن شاء الله، ونحن نشوف إن شاء الله الرسائل في وقت لاحق ونتواصل فيه معاكم. الرسائل النصية على 3544، البريد الإلكتروني على studio1@admn.a، اسمك، رقم تليفونك، الموضوع بإيجاز، وإن شاء الله يتم التواصل معاكم. طيب نشوف في خبر، مركز الشباب العربي يفتح التسجيل في مبادرة حلول. أعلن مركز الشباب العربي عن فتح باب التسجيل عالميا في النسخة الثامنة من مبادرة حلول شبابية اللي تركز على استقطاب حلول مبتكرة لتحديات المياه، داعيا الشباب من مختلف الجنسيات إلى تقديم أفكارهم ومشاريعهم في حتى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر بإذن الله الجاري، ويحظى المتنافس بفرصة التدريب والإرشاد وتطوير المشاريع مع تأهل 6 فرق لعرض حلولها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي. طبعا تستهدف المبادرة الشباب اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة من مؤسسي الشركات الناشئة وأعضاء الفرق العاملة على حلول تحديات المياه، إضافة إلى أصحاب الأفكار اللي يمتلكون خطط واضحة لتطوير منتجات أو مشاريع تشمل مجالات المشاركة، الأمن المائي، واستخدامات المياه في الزراعة والغذاء والبنية التحتية والصناعة والمجتمعات. يقول معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، تؤمن الإمارات بأن الاستثمار في قدرات الشباب ركيزة أساسية لتعزيز جاهزية المجتمعات للمستقبل، وأن التعاون الدولي يكتسب قيمة أكبر حين يفتح المجال أمام هذه القدرات للإسهام في تحقيق الأولويات التنموية المشتركة. كما أضاف معالي، مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالشراكة مع جمهورية السنغال، نتطلع إلى توسيع مشاركة الشباب في التعاون الدولي حول المياه وتعزيز الشراكات اللي تساعد على تحويل ابتكاراتهم إلى حلول قابلة للتطبيق. برنامج جيران يطلقها تنمية المجتمع أبوظبي. أطلقت دار تنمية المجتمع أبوظبي برنامج جيران التطوعي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات وبالشراكة مع مركز أبوظبي العقاري أبوظبي العالمي، ذلك خلال معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 اللي تنظم دارة البلديات والنقل. طبعا يهدف البرنامج إلى تعزيز اندماج المقيمين الجدد في إمارة أبوظبي وتوثيق ارتباطهم بالمجتمعات المحلية منذ بداية إقامتهم، من خلال تجربة ترحيبية مجتمعية تعكس قيم الضيافة الإماراتية الأصيلة وتسهم في تعريفهم بالخدمات والفرص والمرافق المتاحة في مناطقهم السكنية. يأتي البرنامج ضمن جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ التماسك المجتمعي في الإمارة في ظل النمو المتواصل اللي تشهده أبوظبي واستقطابها للمواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في توفير بيئة مجتمعية داعمة تساعد المقيمين الجدد على بناء علاقات إيجابية مع محيطهم المحلي وتعزيز مشاركتهم في المجتمع. يعتمد البرنامج على شبكة من المتطوعين يتم استقطابهم وتأهيلهم من خلال مؤسسة الإمارات، حيث ينضم إلى برامج تدريبية متخصصة تمكنه من تقديم الدعم والإرشاد للمقيمين الجدد والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالحياة في أبوظبي. طبعا يقوم المتطوعون بتزويد المقيمين بمعلومات عملية حول الخدمات الحكومية المتاحة والمرافق التعليمية والصحية والوجهات المجتمعية والترفيهية والخدمات اليومية في مناطقهم السكنية، بما في ذلك المدارس، المستشفيات، البنوك، الحدائق، المرافق المجتمعية المختلفة. طيب في خبر جميل أمانة، وكل أخبارنا جميلة ولله الحمد، انطلاق الطائر 1 أول قمر إماراتي تجاري لرصد الأرض. انطلق القمر الصناعي الطائر 1 بنجاح إلى مدارة ليشكل أول أقمار كوكبة إماراتية تجارية لرصد الأرض، مدعومة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز يعكس التطور المتسارع لصناعة الفضاء الوطنية
ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتطوير وتصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية المتقدمة. طبعا جرى إطلاق القمر ضمن مهمة ترانسبورتر 18 المشتركة على متن صاروخ تابع لشركة سبيسكس من كاليفورنيا الأمريكية، حيث انفصل بنجاح عن مركبة الإطلاق ودخل مدارها المخطط كما تم التقاط إشارته. وأكدت المؤشرات الأولية عمل بصورة طبيعية وبدء مرحلة التشغيل التجريبي. طيب كذلك قبل الختام، قطارات الاتحاد رحلات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع بين أبوظبي ودبي. تبارك الله، أطلقت قطارات الاتحاد 6 رحلات إضافية بين أبوظبي ودبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وذلك استجابة للإقبال المبكر الاستثنائي ما يعكس حماس العملاء للتنقل بالقطارات. تم توفير أكثر

من 1000 مقعد إضافي موزع على 3 رحلات جديدة اللي هو الويكند اللي فات كذلك. وتنطلق الرحلات الإضافية في المواعيد طبعا التالية ومذكورة فيها المواعيد. هذا كان خلال عطلة نهاية الأسبوع اللي مضى مستمعينا. وأتوقع أنه ممكن أن يتغير بما أنه تغير، لأنه على حسب الإقبال قد يكون يعني كما هو مذكور في الخبر، لأن استجابة للإقبال المبكر الاستثنائي فممكن يكون مرة وممكن أن يكون مرات، الله أعلم. ولكن كان في الأسبوع اللي فات إضافة 6 رحلات إضافية. احنا وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقتنا، كل الشكر لكم على تواصلكم واستماعكم ومشاركاتكم الطيبة الهادفة في برنامج استوديو واحد. نلقاكم إن شاء الله على خير وفرح باكر في نفس الموعد. تحيات كوثر أحمد، شم الزعابي، أحمد العبيد، لجاسم أحمد، جاسم محمد عفوا. نلقاكم على خير، في أمان الله.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90.9

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

آن الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاته،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من

أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ينظم المصرف منتدى المناخ الثاني يوم 8 أكتوبر الجاري في أبوظبي بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية والجهات الرقابية والمؤسسات المالية بهدف تعزيز مرونة القطاع المالي وقدرته على مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ. ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وزاد المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 13% إلى 4153.32 دولار للأوقية بحلول الساعة 12:22 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 15% إلى 4182 دولار. ارتفعت أسعار النفط اليوم إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا لتصل إلى 103.06 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا إلى 91.57 دولار للبرميل. الخبر الأخير، تعتزم شركة جوجل اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري تقليص نطاق الوصول المجاني إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن خدمة جيميني، ليقتصر المستخدمون غير المشتركين في الخطط المدفوعة على نموذج فلاش لايت بدلا من النماذج الثلاثة التي كانت متاحة لهم سابقا. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

احبه وشان عندنا عالي على بالليل احبه وشان عندنا عالي ولي رحبت ماتت

0: احبه وشانه عندنا غالي هلا باللي نرحبه وشانه عندنا عالي ولو رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيب ولو رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيب
1: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي FM.

شيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله في اليوم العالمي للمعلمين عن التقدير والامتنان للمعلمين، وذلك عبر رسالة من خلال منصات التواصل الاجتماعي جاء فيها: في اليوم العالمي للمعلمين أعبر عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، وأثمن دورهم في تحقيق أهداف رؤية التعليم وارتباطها بالمستقبل الأفضل الذي نريده لشعبنا. وأضاف سموه: وليكن هذا اليوم فرصة لنا جميعا لنتذكر معلمينا ونعبر عن الوفاء لهم، شكرا لكل معلم ترك أثرا لا ينسى في حياتنا. كما وجه صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة تقدير وامتنان إلى المعلمين ضمن كتابه الرسائل. وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: رسالة إلى المعلمين، رسالة إلى صناع الأجيال ومهندسي العقول، إلى أن قال سموه: رسالة إلى من تعلمنا منهم في سنوات حياتنا الأولى كيف نفكر وكيف نقرر وكيف نحيا، وبقي أثرهم فينا طوال حياتنا. إليكم أكتب هذه الرسالة. من جانبه قال سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عبر منصة إكس: بدأت قصة التعليم في الإمارات بإيمان راسخ لدى والدي ومعلم الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه بأن الإنسان هو أساس النهضة، وأن التعليم هو النور الذي يضيء للإنسان الطريق الصحيح في الحياة. واليوم يحمل معلمون هذه الرسالة ويزرعون في أبنائنا علما وطموحا وثقة، فكل مستقبل عظيم يبدأ من معلم. هذا وتحتفي الإمارات باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام بمنظومة متنامية من المبادرات والبرامج التي تضع المعلم في صميم تطوير التعليم، وتنطلق من الاستثمار في قدراته المهنية وتمكينه من أدوات المستقبل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت سوريا الانتهاكات

الشرق الأوسط باستثناء إيران مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب. وأظهرت بيانات شركة كابلر أن متوسط الشحنات الأسبوعية تجاوز للمرة الأولى 19,500,000 برميل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته وصلت إلى مرحلة اتخاذ قرار بشأن إيران، وأشار إلى أنه يفكر فيما إذا كان الحل بالطريقة السهلة أم الصعبة. وقعت ألمانيا وأوكرانيا اتفاقا بقيمة 1,500,000,000 دولار لتعزيز قدرات كييف في مواجهة الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة ودعم قطاع الطاقة. وجاء الاتفاق خلال زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف بالتزامن مع تصاعد الضربات الروسية على الجسور في العاصمة الأوكرانية. يتجه الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته لويس دا سيلفا والسيناتور فلافيو بولسونارو إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية في 25 أكتوبر بعد نتائج متقاربة حقق فيها بولسونارو نتيجة فاقت توقعات استطلاعات الرأي. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني. شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM.
1: رئيس الدولة يوجه شكرا لكل معلم ترك أثرا لا ينسى في حياتنا. الإمارات تحتفي باليوم العالمي للمعلم. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في اليوم العالمي للمعلمين عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، وقال سموه عبر منصة إكس: في اليوم العالمي للمعلمين أعبر عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، وأثمن دورهم في تحقيق أهداف رؤية التعليم

0: وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: رسالة إلى المعلمين، رسالة إلى صناع الأجيال ومهندسي العقول، رسالة إلى من ندين لهم بالحياة الكريمة التي نعيشها، إلى من صنعوا المهندسين والأطباء والقيادات، إلى من غرسوا القيم ونشروا المعرفة وأضاءوا الأوطان بنور العلم، رسالة إلى من تعلمنا منهم في سنوات حياتنا الأولى كيف نفكر وكيف نقرر وكيف نحيا، وبقي أثرهم فينا طوال حياتنا. إليكم أكتب هذه الرسالة. أخوكم محمد بن راشد آل مكتوم. هذا وقد أكد سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن كل مستقبل عظيم يبدأ من معلم. وقال سموه عبر منصة إكس: بدأت قصة التعليم في الإمارات بإيمان راسخ لدى والدي ومعلمي الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، بأن الإنسان هو أساس النهضة، وأن التعليم هو النور الذي يضيء للإنسان الطريق الصحيح في الحياة. واليوم يحمل معلمون هذه الرسالة ويزرعون في أبنائنا علما وطموحا وثقة، فكل مستقبل عظيم يبدأ من معلم. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد النهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة عددا من المعلمين والمعلمات العاملين في مدارس منطقة الظفرة إلى جانب عدد من المواطنين، وذلك في مجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة. وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها المعلمون والمعلمات في أداء رسالتهم التربوية، مؤكدا سموه أن الاستثمار في التعليم والمعلم يمثل استثمارا في الإنسان وفي مستقبل دولة الإمارات. هذا وتحتفي الإمارات باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، بمنظومة متنامية من المبادرات والبرامج التي تضع المعلم في صميم تطوير التعليم، وتنطلق من الاستثمار في قدراته المهنية وتمكينه من أدوات المستقبل. نستمع لهذا التقرير بصوت أميرة البلوشي.
1: شهد عام 2026 زخماً لافتاً في البرامج الموجهة إلى الكوادر التعليمية، خصوصاً في مجالات التطوير المهني والذكاء الاصطناعي والقيادة المدرسية، في ترجمة لتوجه يعتبر الاستثمار في المعلم مدخلاً رئيساً للارتقاء بنواتج التعليم بالتوازي مع مبادرات تستهدف تعزيز جاذبية المهنة واستقطاب الكفاءات الوطنية إليها وتوفير مسارات مستدامة لتطويرها المهني. وتعكس المؤشرات الدولية موقع المعلم في المنظومة التعليمية في الدولة، إذ أظهرت نتائج المسح الدولي للتعليم والتعلم الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 78% من المعلمين في الإمارات يرون أن مهنتهم تحظى بالتقدير في المجتمع، مقابل 22% في متوسط دول المنظمة. وأظهرت النتائج ارتفاع مؤشرات إعداد المعلمين ودعمهم المهني، إذ قيم 95% من المعلمين حديثي التخرج جودة إعدادهم الأولى بأنها مرتفعة. ويبرز المعلمون في الإمارات في تبني أدوات المستقبل، إذ أفادت 75% منهم باستخدام الذكاء الاصطناعي في عملهم. وتنسجم هذه المؤشرات مع نتائج PISA 2025 التي نشرت في العام الجاري، وأظهرت أن مستويات الدعم الذي يقدمه المعلمون للطلبة في الإمارات تتجاوز متوسطات المنظمة، إذ أفاد 80% من الطلبة بأن معلميهم يقدمون لهم مساعدة إضافية عند الحاجة، مقابل 73% في المتوسط الدولي.
0: الآن ننتقل إلى موجز الأخبار العالمية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت سوريا الانتهاكات الإسرائيلية داخل أراضيها منددة باستكمال العمل فيما يسمى خط سوفا 53، والذي اعتبرته خرقا واضحا لاتفاقية فصل القوات لعام 74 وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية. واصل المستوطنون عنفهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم تزامنا مع موسم قطف ثمار الزيتون الذي يبدأ في الشهر الحالي، إذ ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن مستوطنين اعتدوا على مزارعين خلال قطف

0: في ثمار الزيتون وسرقوا الثمار والمعدات في بلدة عقربة جنوب نابلس. تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب، وأظهرت بيانات شركة كابلر أن متوسط الشحنات الأسبوعية تجاوز للمرة الأولى 19,500,000 برميل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته وصلت إلى مرحلة اتخاذ قرار بشأن إيران، وأشار إلى أنه يفكر فيما إذا كان الحل بالطريقة السهلة أم الصعبة. وقعت ألمانيا وأوكرانيا اتفاقا بقيمة 1,500,000,000 دولار لتعزيز قدرات كييف في مواجهة الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة ودعم قطاع الطاقة. وجاء الاتفاق خلال زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف بالتزامن مع تصاعد الضربات الروسية على الجسور في العاصمة الأوكرانية. يتجه الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته لويس دا سيلفا والسيناتور فلافيو بولسونارو إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية في 25 أكتوبر بعد نتائج متقاربة حقق فيها بولسونارو نتيجة فاقت توقعات استطلاعات الرأي. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق غدا فعاليات الدورة 12 من معرض أبوظبي للتمور بمشاركة أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور، وتستمر الفعاليات حتى 8 أكتوبر الجاري. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة الدكتور محمد عبدالله الزعابي وكيلا لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يوجه شكرا لكل معلم ترك أثرا لا ينسى في حياتنا. الإمارات تحتفي باليوم العالمي للمعلم. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

ثمة صور لا تحتاج إلى كثير من الكلام. صورة واحدة تعيد الإنسان إلى البدايات، إلى أيام المقاعد الدراسية، وإلى معلمين تركوا في القلب أثراً لا تمحوه السنين. في يوم المعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، يستعيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله صورة من أيامه التي كان فيها طالباً، ويستحضر معها ذكرى معلمه آنذاك الأستاذ أحمد إبراهيم مندي. كانت صورة لسموه مرفقة بإهداء منه إلى معلمه. تلك الصورة التي كتب عليها يوماً بحبر الطالب بقيت محفوظة في ذاكرة القائد. وفي ذلك المعنى ما يكفي لندرك أن المعلم لا يترك أثراً في دفاتر طلابه فحسب، وإنما يترك الأثر الطيب في أعمارهم وفي أحلامهم وفي الطريق الذي يمضون فيه بعد أن يغادروا مقاعد الدراسة. المعلم أو المعلمة على أيديهم تفتح أول نافذة على المعرفة، والصوت الذي يقول للطلاب تستطيعون، وهم القدوة التي تمنحهم الثقة بأن المستقبل ليس بعيداً وأن العلم هو الطريق إليه. وفي دولة الإمارات كان المعلم دائماً وسيبقى في قلب مسيرة البناء. من الفصول الدراسية يبدأ بناء الإنسان، ومن بناء الإنسان تبدأ حكاية الوطن. لذلك حرص صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على الشكر والعرفان لكل معلم يبني الأجيال ويساهم في تحقيق رؤى أهداف المستقبل.

خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. ثمة صور لا تحتاج إلى كثير من الكلام، صورة واحدة تعيد الإنسان إلى البدايات، إلى أيام المقاعد الدراسية، وإلى معلمين تركوا في القلب أثراً لا تمحوه السنين. في يوم المعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، يستعيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله صورة من أيامه التي كان فيها طالباً، ويستحضر معها ذكرى معلمه آنذاك الأستاذ أحمد إبراهيم مندي، كان صورة لسموه مرفقة بإهداء منه إلى معلمه. تلك الصورة التي كتب عليها يوماً بحبر الطالب بقيت محفوظة في ذاكرة القائد. وفي ذلك المعنى ما يكفي لندرك أن المعلم لا يترك أثراً في دفاتر طلابه فحسب، وإنما يترك الأثر الطيب في أعمارهم وفي أحلامهم وفي الطريق الذي يمضون فيه بعد أن يغادروا مقاعد الدراسة. المعلم أو المعلمة على أيديهم تفتح أول نافذة على المعرفة، والصوت الذي يقول للطلاب تستطيعون، وهم القدوة التي تمنحهم الثقة بأن المستقبل ليس بعيداً وأن العلم هو الطريق إليه. وفي دولة الإمارات كان المعلم دائماً وسيبقى في قلب مسيرة البناء. من الفصول الدراسية يبدأ بناء الإنسان، ومن بناء الإنسان تبدأ حكاية الوطن. لذلك حرص صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على الشكر والعرفان لكل معلم يبني الأجيال ويساهم في تحقيق رؤى أهداف المستقبل.

0: تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يعود الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الأكبر ليجمع القادة والمبتكرين والشركات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء من 6 إلى 8 من أكتوبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. سجل زيارتك عبر الموقع globalfoodweek.ae.
1: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق. نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. بوظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في اليوم العالمي للمعلمين: أعبر عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات وأثمن دورهم في تحقيق أهداف رؤية التعليم وارتباطها بالمستقبل الأفضل الذي نريده لشعبنا، وأتمنى لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدراتها متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وليكن هذا اليوم فرصة لنا جميعا لنتذكر معلمينا ونعبر عن الوفاء لهم. شكرا لكل معلم ترك أثرا لا ينسى في حياتنا. من جهته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: رسالة إلى المعلمين، رسالة إلى صناع الأجيال ومهندسي العقول، رسالة إلى من ندين لهم بالحياة الكريمة التي نعيشها، إلى من صنعوا المهندسين والأطباء والقيادات، إلى من غرسوا القيم ونشروا المعرفة وأضاءوا الأوطان بنور العلم، رسالة إلى من تعلمنا منهم في سنوات حياتنا الأولى كيف نفكر وكيف نقرر وكيف نحيا، وبقي أثرهم فينا طوال حياتنا. كما قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة

دور المعلم في بناء الإنسان وترسيخ القيم والمعارف التي تسهم في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والإنجاز في دولة الإمارات. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: ثمة صور لا تحتاج إلى كثير من الكلام. صورة واحدة تعيد الإنسان إلى البدايات، إلى أيام المقاعد الدراسية، وإلى معلمين تركوا في القلب أثراً لا تمحوه السنين. في يوم المعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، يستعيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله صورة من أيامه التي كان فيها طالباً، ويستحضر معها ذكرى معلمه آنذاك الأستاذ أحمد إبراهيم مندي. كانت صورة لسموه مرفقة بإهداء منه إلى معلمه. تلك الصورة التي كتب عليها يوماً بحبر الطالب بقيت محفوظة في ذاكرة القائد. وفي ذلك المعنى ما يكفي لندرك أن المعلم لا يترك أثراً في دفاتر طلابه فحسب، وإنما يترك الأثر الطيب في أعمارهم وفي أحلامهم وفي الطريق الذي يمضون فيه بعد أن يغادروا مقاعد الدراسة. المعلم أو المعلمة على أيديهم تفتح أول نافذة على المعرفة، والصوت الذي يقول للطلاب تستطيعون، وهم القدوة التي تمنحهم الثقة بأن المستقبل ليس بعيداً وأن العلم هو الطريق إليه. وفي دولة الإمارات كان المعلم دائماً وسيبقى في قلب مسيرة البناء. من الفصول الدراسية يبدأ بناء الإنسان، ومن بناء الإنسان تبدأ حكاية الوطن. لذلك حرص صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على الشكر والعرفان لكل معلم يبني الأجيال ويساهم في تحقيق رؤى أهداف المستقبل.
2: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً على الحساب؟

0: رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
1: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
3: ألو؟
4: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
3: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
4: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
3: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتي.
0: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
5: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
3: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
5: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
3: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
5: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
3: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت سوريا الانتهاكات الإسرائيلية داخل أراضيها منددة باستكمال العمل فيما يسمى خط سوفا 53، والذي اعتبرته خرقا واضحا لاتفاقية فصل القوات لعام 74 وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية. واصل المستوطنون عنفهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم تزامنا مع موسم قطف ثمار الزيتون الذي يبدأ في الشهر الحالي، إذ ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن مستوطنين اعتدوا على مزارعين خلال قطف ثمار الزيتون وسرقوا الثمار والمعدات في بلدة عقربة جنوب نابلس. تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب، وأظهرت بيانات شركة كابلر أن متوسط الشحنات الأسبوعية تجاوز للمرة الأولى 19,500,000 برميل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته وصلت إلى مرحلة اتخاذ قرار بشأن إيران، وأشار إلى أنه يفكر فيما إذا كان الحل بالطريقة السهلة أم الصعبة. وقعت ألمانيا وأوكرانيا اتفاقا بقيمة 1,500,000,000 دولار لتعزيز قدرات كييف في مواجهة الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة ودعم قطاع الطاقة. وجاء الاتفاق خلال زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف بالتزامن مع تصاعد الضربات الروسية على الجسور في العاصمة الأوكرانية. يتجه الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته لويس دا سيلفا والسيناتور فلافيو بولسونارو إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية في 25 أكتوبر بعد نتائج متقاربة حقق فيها بولسونارو

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله صورة من أيامه التي كان فيها طالباً، ويستحضر معها ذكرى معلمه آنذاك الأستاذ أحمد إبراهيم مندي، كانت صورة لسموه مرفقة بإهداء منه إلى معلمه. تلك الصورة التي كتب عليها يوماً بحبر الطالب بقيت محفوظة في ذاكرة القائد. وفي ذلك المعنى ما يكفي لندرك أن المعلم لا يترك أثراً في دفاتر طلابه فحسب، وإنما يترك الأثر الطيب في أعمارهم وفي أحلامهم وفي الطريق الذي يمضون فيه بعد أن يغادروا مقاعد الدراسة. المعلم أو المعلمة على أيديهم تفتح أول نافذة على المعرفة، والصوت الذي يقول للطلاب تستطيعون، وهم القدوة التي تمنحهم الثقة بأن المستقبل ليس بعيداً وأن العلم هو الطريق إليه. وفي دولة الإمارات كان المعلم دائماً وسيبقى في قلب مسيرة البناء. من الفصول الدراسية يبدأ بناء الإنسان، ومن بناء الإنسان تبدأ حكاية الوطن. لذلك حرص صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على الشكر والعرفان لكل معلم يبني الأجيال ويساهم في تحقيق رؤى أهداف المستقبل.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

مساء الفخر، مساء الأبيض الجميل، مساكم الله بالخير، مساء الحسم وشغف تحدي خليجي 27. يا مرحبا بكم في حلقة استثنائية من صوت الملاعب.

عيال الخليج بأكمل اليوم ينتظرون لحظة الحسم التاريخية. الليلة نعيش اعتاب مشهد ختامي غير مسبوق في أول نهائي خليجي يجمع بين الأبيض الإماراتي والأخضر السعودي. نهائي القمة، كبرياء، الأخوة اللي تكتسي بأجمل ألوان التنافس الشريف.

0: من كل حدب وصوب زحف جماهيري مهيب هناك إلى جدة. يشعل أكيد الجماهير مدرجات الإنماء شريانان في جسد واحد هتافان لا يعرفان سوى التحدي. هذا يقول أنا البطل وهذا يقول لا أنا البطل. كل التحية والتقدير لأخونا وزميلنا العزيز محمد البلوشي اللي بدع صراحة في تواجده معانا في الاستوديو. الأبيض يدخل القمة وهو جاهز بعوايده الثابتة، فريق متمرس صعب المراس، يمتلك كبرياء الكبار، مزايا الأبطال الشجعان اللي ينزلون أرض الملعب وعيونهم لا ترى سوى الكأسة.
1: إن شاء الله والكرة الأرضية يا رب أبيضنا يقص الشريط الأحمر ويضع قدما في المباراة النهائية.
0: المنافس السعودي يدخل القمة متسلح بالتاريخ عراقة الحضور، وإن كان الكباتن والضيوف معي في الاستوديو لا يعترفون بلغة التاريخ في مثل هذه المواعيد. نحن عيال اليوم ماضي استوعبنا منه دروسه وحاضر نكتبه بأقدام لاعبينا وعرقهم أكيد في 90 دقيقة. لا تعترف إلا بمن يعطي أكثر فوق المستطيل الأخضر. الأرقام أكيد الأرقام تنحاز إلى صف الأبيض هذه المرة وتعطي أفضلية كبيرة على مستوى الناحية الهجومية، الصلابة التكتيكية طوال البطولة، والنهائيات تكسر فيها كل التوقعات. اليوم أكيد في فقرتنا الخاصة ذاكرة الخليج طبعا في ذاكرة الخليج اليوم نستعيد زمن جميل مع قيثارة الكرة السعودية الفذ نجم الأسطوري يوسف الثنيان لنقل معه أوراق التاريخ وذكريات القمم الخليجية. الشارع الرياضي وبين المدرجات الأجواء مشتعلة، الجماهير الإماراتية بكل ثقة تردد سويناها قبل ونقدر نسويها اليوم، والجمهور السعودي يرد بثبات. لعبة الإمارات هذه لعبتنا والأرض أرضنا، أما نحن هنا في صوت الملاعب نقولها بملء الفم هالمرة غير.

سادتنا الكرام، طاب مساءكم بكل خير وأهلا بكم في ليلة قبل التحدي الخليجي الكبير. تابعونا وشاركونا في التغطية الخاصة ببطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 اللي تأتيكم من شبكة أبوظبي الإذاعية وشبكة أبوظبي للإعلام، بالتحديد من إذاعة أبوظبي FM. بكون معاكم في الإعداد تقديم أخوكم مهدي سليمان، في التحليل الفني الدكتور موسى عباس الناقد الرياضي، والإعلامي أحمد الحوري الإعلامي الرياضي والمحللين أكيد في قنوات أبوظبي الرياضية، وفي الإخراج الكابتن والمحلل الفني عصام زياد. تقدرون تشاركونا عبر الاتصال على 600551222، وأكيد تشوفونا وتشاركونا على حساب إذاعة أبوظبي FM، حساب التيك توك، وتسمعونا عبر أثير إذاعة أبوظبي FM. شاركونا في سؤالنا اليوم، جماهيرنا جاهزة للتشجيع والحضور في النهائي، وكم تتوقعونها؟

0: متابعين الاعزاء، اولى اكيد الفقرات مع اخر خبر في برنامجكم صوت الملاعب على اذاعه ابو ظبي اف ام. اكيد كل التحيه للمتابعين الاعزاء اللي يتابعونا عبر حساب اذاعه ابو ظبي اف ام وحساب التيك توك وصوت الملاعب. حامد يعطيك العافيه، الله يديم العلاقات لاخوي المغرب والامارات، حياك الله يا حامد. عاد النهائي في الحكم راح يكون اتوقع جلال جيد، نعم راح يكون موجود، نعم. خليجنا واحد يعطيكم العافية. فيصل حياك الله. طيب يعطيك العافية فيصل حربي. مريم عليكم السلام. يمكن متابعينا اليوم أيضا صراحة تحضير كبير للنهائي المرتقب إن شاء الله بكرة، يا رب إن شاء الله تحقق الأحلام والأماني. عبد الرحمن إن شاء الله فايزين باكر، خبرونا عن خيمينيز وإصابته إن شاء الله. عبد الرحمن راح نتكلم، لكن نبدأ بأول الأخبار من جدة. دكتور البارحة تلاحقت الأخبار بالنسبة للحضور الجماهيري الكبير، 6 طائرات وعقبها 6 طائرات من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، هذا من الاتحاد الإماراتي. عقبها أيضا دخلوا ما شاء الله رجال الأعمال وبدت أول طائرة خاصة من رجال الأعمال. شو تقول لجماهيرنا الآن؟ تقريبا 13 طائرة خاصة تنقل الجماهير.
1: أول شيء نحن نشكر اتحاد كرة القدم وخصوص الجماهير الإمارات وحضورهم لجدة لمؤازرة المنتخب، والجمهور يستحقون. أنا دائما أقول هم أساس المعادلة، الجمهور هم أساس المعادلة في أي مكان. لولا الجمهور ما هناك كرة القدم، فحضورهم طبعا مميز، بيكون جيد التفاعل مع المباراة. لكن شكر للشيخ حمدان بن مبارك رئيس اتحاد كرة القدم وأعضائه على تسهيل مهمة جمهور الإمارات لحضورهم. نتحدث عن 12 طائرة، ومن غير طبعا إذا كان هناك رجال أعمال، إذا كان في طيارة خاصة أخرى من 13، يعني نشكره كذلك. لكن الشكر كل الشكر لاتحاد الكرة وتسهيل مهمتهم. ونحن متابعين في جدة، هناك يعني اللي بيذهب سواء كان عن طريق حساب الخاص أو عن طريق الطيران، الذاهبين من الإمارات في طيارات اتحاد كرة القدم 12 طيارة، هذا اللي معهم التذاكر.
0: نعم.
1: أما اللي رايحين بشيء خاص أعتقد أني
0: نعم
1: في آلية يعني هذا الموضوع.
0: فعلا نشرها أيضا الاتحاد الإماراتي لكرة القدم. على فكرة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم شرى كافة تذاكر منتخبنا كلها، شراها الاتحاد الإماراتي، فاللي بيروح في آلية لتوزيع التذاكر اليوم وبكرة. عندك إبراز الهوية، أي موجودة ترى، هم نشروها في حسابهم، حساب الاتحاد الإماراتي، إبراز الهوية الإماراتية وتذكرة واحدة لكل مشجع، يعني يجيب هويته الإماراتية له تذكرة واحدة. هذا للقادمين بنفقتهم الخاصة يوم المباراة، عليهم إرسال بطاقة الصعود وجواز سفر على البريد الإلكتروني uaefntf@gmail.com uaefntf@gmail.com. تقدر ترسل بطاقة السعود وجواز سفر، اللي هو أكيد بيكون بكرة أكيد للي بيسافر باكر وقت المباراة، تقدر تطرش على حسابهم والاتحاد الإماراتي حتى نفاذ الكمية، يعني موجودة التذاكر حتى نفاد
1: يعني اتحاد الكره. بعد بشكرين انهم اشتروا جميع التذاكر لمنتخب الامارات. واما اللي كانوا اللي موجودين رايحين بالبر،
0: نعم،
1: وموجودين في جده، ممكن يذهبون لفندق هوليدي ان كورنيش في جده،
0: جميل،
1: يحصلون على التذاكر كذلك.
0: نعم، يعني تصير هناك تجيب هويتك على طول تاخذ تذكره، ولكل مشجع مثل ما قلت تذكره واحده. هم حطوا تنويه عشان ما يقول واحد مشجعين باخذ لي 10 5 ما يمشي. تفضل عصام. طيب يا عبد الرحمن، طبعا يقول انا من كوريا الجنوبيه، امسي على الكباتن بالخير، حياك الله يا عبد الرحمن الله يحفظك. باكر يقول فرحه وطن باذن الله علي المنصوري. طيب ان شاء الله ان شاء الله الناموس ان شاء الله باكر للمنتخب الوطني. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا. يمكن
1: اليوم حضوا على المشجع بعد الانجليزي اللي هو مشجع منتخب الامارات من 12 سنه موجود هنا وشجع نادي الوحده،
0: ما شاء الله
1: وحداوي.
0: زين زين، ان شاء الله ان شاء الله فالهم الفوز. كابتن احمد زلاتكو، نبدا بتصريح زلاتكو. طبعا اليوم مؤتمرات صحفيه والتحدي اللي هو شو مزهبين، شو التكتيكات، التصريحات، انت ما شاء الله هذه لعبتك خبايا التصريحات. شفنا صراحه يتحدث انه جاهزين للمباراه وتكلم أنا وايد مبسوط وسعيد بالدعم الجماهيري. قال عشت سنوات كبيرة في الإمارات، هذا يمكن كثير تكلمنا فيه مع الدكتور. قال الإمارات عزيزة على قلبي مثل كرواتيا، قال عندنا خبرة نقدم أفضل ما لدينا للمنتخب، قال هدفنا التتويج وبعدها نحقق إن شاء الله الانتصارات. اتحدث أن نعمل على معالجة بعض النقاط، إجراء تعديلات لازم رغم ضيق الوقت، لكن قال المباراة النهائية لكأس الخليج قال ستكون الأسهل من الناحية الذهنية بالنسبة للاعبين. قبل ما أروح للي بعده، أنا أعطيتك نقاط كثيرة، أعطيني رأيك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في المواجهة المرتقبة النهائية اللي ينتظره جمهور الإمارات، كرة القدم الإماراتية، الرياضة الإماراتية بصفة عامة تنتظر هذا اللقاء، ولله الحمد إن شاء الله تتكلل هذه المباراة بالنجاحات، إضافة للنجاحات اللي مستمرة لله الحمد في دورة الألعاب الآسيوية واللي حققت من خلالها منتخباتنا الوطنية العدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، في يمكن في حصيلة تعتبر الأكبر على مستوى آسيا. فلذلك إن شاء الله أن هذا النجاح أيضا يجر نجاح جديد إن شاء الله على مستوى كرة القدم في مباراة مرتقبة غدا بإذن الله، وهي أيضا يعني استعادة لوصول للنهائي في بطولة كبيرة مثل كأس الخليج منذ سنوات طويلة. فيما يتعلق أستاذ مهدي بزلاتكو، تصريحات المدربين على فكرة فيها الكثير من الاحترام، تونس وزلاتكو كل فريق تصريح من مدرب تحس أن هناك احترام كبير للخصم، احترام كبير للمنافس، احترام وتقدير، لأن بالفعل يعني زلاتكو قال المنتخب السعودي هو الأفضل في البطولة، وبالفعل هذا هو اللي شفناه في البطولة. مثل ما تكلمنا البارحة قلنا مهدي أن من الجولة الأولى راحت الترشيحات كلها على منتخب الإمارات وعلى منتخب السعودية، لأن فيك كان التميز واضح، الفروقات كانت مبينة من أول مباراة للفريقين، فما حصلت أي مفاجآت بالنسبة لمنتخب الإمارات ومنتخب السعودية. لذلك تصريحات المدربين تؤكد هذا التوجه، أن المنتخبين هما الأفضل والأكثر حضورا في التمهيدي ونصف النهائي. أيضا نقطة اللي اتطرقت لها أخي مهدي، موضوع زلاتكو وارتياح الكبير في دولة الإمارات، تكلم عن الفترة اللي عاشها أيام العين، قال عشت فترة طويلة في الإمارات. نعم. واعتبر الإمارات وكرواتيا بمثابة الوطن الواحد، أو نفس الشعور يشعرها في كرواتيا ويشعرها في الإمارات. أيضا وضح بشكل كامل وجلي وصريح أن يبغي البطولة، قال في التصريح قال هدفي الآن هو تتويج بكأس آسيا بكأس الخليج خلاص. يعني إذا كانت هناك في السابق أول بداية البطولة بنشوف كل مرحلة في كل مباراة لها حساباتها، هنا تصريحه واضح، أريد التتويج بكأس الخليج. جميل. وهذا شيء جميل لما المدرب واللاعبين عارفين شو يبغون من مباراتهم، هذا الشيء جميل ترى. صحيح. على فكرة هذا تركيز، أنا أبغي الفوز بس لو ولا شيء غيره. أيضا تكلم أن ولقطة لافتة قال أن هذه المباراة ستكون الأسهل ذهنيا للاعبين. عارف شو معناها؟ أني خلاص أنا ما عندي غير هالمباراة. دائما كنا يمكن قبل ما نتكلم عن الدور نصف النهائي قلنا هذه مباراة الدور نصف النهائي الأصعب، ولكن المباراة النهائية وبالفعل اليوم أكد كلام

0: أمي قال أن هذه الأسهل ذهنيا للاعبين لأنها مباراة المباراة الواحدة يعني ما فيها غير هذه المباراة. أيضا مثل ما قلت لك تكلم عن المنتخب السعودي واحترمه وقدره وقال أنه هو الأفضل. من هذه الكلمات كلها اللي قدمها زلاتكو المدرب العالمي مدرب منتخب الإمارات يبين تبيان واضح أن هذه المباراة هي الهدف ولا شيء غير الفوز إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله كابتن أحمد مان الساعة بكرة إن شاء الله الساعة 10 المباراة. طيب عليكم السلام أخونا عبد الخالق من البصرة من العراق الجميل يعطيك العافية. يوزر الإمارات منتخب الإمارات بيفوز بالبطولة. أحمد يقول فالكم الكاس بإذن الله يا الأبيض الله يسعدك. سعيد يقول زلاتكو في المباراة عمان ما لعب مضغوط في ملعبهم في مباراة سعودية هل بيلعب ضاغط على الدفاع؟ يمكن تصريح زلاتكو دكتور العامل النفسي يتكلم أن المباراة بتكون سهلة ذهنيا يعني مع إضافة لكلام الكابتن أحمد اليوم أنت نص نهائي كان عندك ضغط أصعب اللي هو أنك توصل للنهاية لكن اليوم في جمهور في السعودية في تاريخ راح نتكلم عنه ففي ضغوطات بس شو زلاتكو شو يقصد بهالمعنى؟
2: أيوة سؤال مهم وجوهري في وجهة نظرنا هو يقول هنا يعني اللاعبين في هاي المباراة أنت مش بضرورة تتكلم تحدد حدث من اللاعبين لأهمية المباراة لأن كل لاعب يعرف أهمية المباراة
1: جميل
2: حتى على مستوى الأندية أنت لما تلعب مع الفرق الكبيرة غير لما تلعب مباراة فرق أقل منك اليوم مباراة نهائية اللاعبين هم ذاهبين مني طبعا كانوا يتكلمون وتحدثون عن أنه إحنا رايحين للبطولة
1: جميل
2: إذا أنت الحين وصلت لآخر مرحلة الكاس لا تتوقع أن اللاعب ما بيكون مركز اللاعب ما بيكون ذهنيا جاهز اللاعب بيكون هو حضر نفسه بشكل جيد غير في الجهاز الإداري كابتن صحباني إسماعيل راشد اللي حوالين الفريق كلهم يكونوا مجهزين الفريق لكن أنا كلاعب في هذا اليوم لا أنا مركز طبعا بشكل جيد لأن أنا أريد البطولة المدرب يقصد هذا الموضوع يقول من ناحية ذهني ما في مشكلة ليش؟ لأنه يكون لاعب حضر نفسه في نفس الوقت هو احترم المنتخب السعودي قال المنتخب ما دخل عليه ولا هدف
1: صحيح
2: منتخب على ملعبه وعلى أرضه لكن قال أنا أريد اللقب الآن أنا أقول الكابتن زلاتكو وللاعبين ما قصرتوا كفيتوا ووفيتوا عملتوا عليكم في النهاية ترى كرة القدم فوز وخسارة يعني أنا ممكن أوصل لمباراة نهائية وممكن ألعب أنا أفضل أكون في كل شيء لكن خطأ حكم خطأ أي لاعب ممكن تكون خسارة لكن على المنتخب الآن في نعم في حضور ذهني على مستوى عالي لاعبين يعرفون شو دورهم يعرفون لما نتكلم عن هم اللاعبين أنا يعرفون كل شيء خلال السوشيال ميديا لما شو معنى لما تقول عنا 12 طائرة من الإمارات إلى جدة
1: صح
2: إن الحضور الجماهيري على مستوى عالي اللاعبين يعرفون إن الحضور الجماهير وحتى الحب والتبادل اللي حصل بين الجمهور وبين زلاتكو يعني أول المدربين من الخارج من أول يوم من أول أسبوع في حب ما بينه وبين كيمياء ما بينه وبين الجمهور شوف هذا التناغم هذا ترى صالح اللعبة في الدولة إن الجمهور واللاعبين مع مدرب بيكون مثلث يعني فأنا أعتقد واتحاد كرة القدم بالتالي أنا أعتقد الكابتن زلاتكو من ناحية يلعب ضغط عالي أو ضغط متوسط أو كذا لكن هاي على حسب قراءته للمباراة على حسب قراءته للمنتخب السعودي أنا قلت لك الصراحة الأفكار ما بين المدربين
1: صحيح
2: لكن هو الشيء الجيد أن المدرب واللاعبين قالوا إحنا رايحين للبطولة ما قالوا يعني والله تبرير والله لا وما لعبنا مش لا لا لا
1: بس زلاتكو قال هذه أسهل مباراة يعني أنت مع هذا التصريح هو اللي هو يخفف الضغط هل هو على اللاعبين هل هو آخر مباراة قال أسهل مباراة
2: قال من ناحية ذهنية من ناحية ذهنية
1: بس أغلب المانشيتات اللي شفتها الإخبارية المباراة الأسهل للإمارات قال
2: لا هو
1: المانشيتات شو المقصود فيها يعني
2: يمكن هذيل ما عرفوا تعبير المدرب شو
0: يمكن يقصد يمكن هذا هاي مثل ما يقولون إحنا كإعلاميين عناوين إثارة هذه وخاصة شوف في بعض العناوين سوري دكتور
1: لا
0: قطع كلامك ان في بعض العناوين وخاصه من الطرف الثاني يعني اسوي عناوين عشان احرك فريقي لان انت لما اللاعب السعودي يشوف هالعناوين مدرب الامارات المباراه الاسهل شو ردت فعله ردت فعله بيكون تكون عكسيه
1: تحفيز يعني
0: تحفيز لهم. بالنسبه للمال فهذه العناوين احنا كاعلاميين وكصحافه اكثر شيء نعرف شو معناه وين

0: مغزاها تروح في اتجاه ثاني، اتجاه تحفيزي للطرف الآخر، يقول لك ها شوفوا مدرب الإمارات يقول هاي المباراة الأسهل
1: مع المدرب،
0: بس هو واضح يعني أن سهلة ذهنيا،
1: ذهنيا يقصد اللاعب جاهزين،
0: لكن جاهزين ذهنيا
1: زي ما قال سيد أحمد الحين، أنت أنا كإداري الفريق أو مدرب منتخب السعودي أودي الجريدة للاعبيني أقول لهم شوف شو يقول لكم مدرب زلاتكو، لكن هو ما يقصد هالكلام،
2: بس إن شاء الله تكون الأسهل،
1: بالعكس هو احترم، نتمنى ذلك
0: إن شاء الله
1: بإذن الله، لكن هو احترم المنتخب السعودي، قال له منتخب قوي، منتخب ما سجل ولا هدف عليه، يعني لا يمكن كابتن زلاتكو بيقولها تصريح ويعرف انه منتخب قوي جدا ومنتخب صعب
2: صحيح وما تسجل فيه،
1: هو يتكلم عن فريقه، يتكلم عن ذهنيا يعني فريقه جاهز ذهنيا.
2: نعم. فقط. طيب يمكن هذا كان تصريح زلاتكو. متابعينا الاعزاء على حساب اذاعه ابو ظبي في التيك توك اكيد تعليقاتكم، يقول لك لا تتعبون عمالكم ما راح تفوزوا بالكاس.
1: قول شكرا.
2: سعودية 3-0، بحارب بإذن الله تعالى فالنا الفوز وبتكون فرحة وطن باكر بإذن الله. بإذن الله يا أبو حارب سعيد، اتفقنا في الحلقة السابقة نبي يلعب بالشوط الأول بس باله ما طلع في المستوى اللي كنا متوقعين. إيه تقصد المباراة اللي طافت ما يمشي ما يمشي الكاس؟ طيب الكاس أخضر، هذه جماهير السعودية أكيد تحفز وتشجع فريقه وهذا حقهم أكيد.
0: أي
2: نعم. أبو محمد وعز الإمارات أوكي باجيرو، كم وقت المباراة وأي يوم؟ بكرة إن شاء الله الساعة 10 مساء. طيب مرحبا بكم،
1: توقيت الإمارات.
2: إيه توقيت الإمارات طبعا. يقولك مرحبا بكم بتنورون جدة وجدة ترحب فيكم، لكن الكاس ما يمشي. الله نشوف إحنا نتريع جمهورنا يقول ما يمشي. بحارب بإذن الله تعالى بتكون فرحة باكر إن شاء الله، إن شاء الله فوز بكأس الخليج. عبد الخالق الإمارات تريد ينجح بلاعبيه الجدد حتى لا يخسرهم، تريد منتخبها طريق الكأس إماراتي أو طرق الكأس إماراتي، إماراتي حياك الله. طيب هذه كلها صدق كذب؟ يقول لك جدة بكرة كلها خضرة، والله يحيهم الجمهور معتقل، اللاعبين متعودين ما شاء الله، خاصة من حتى مباريات الدوري وحتى في دوري في دوري أبطال آسيا أنهم لعبوا في السعودية
0: صحيح.
2: وحققوا انتصارات.
0: نعم.
2: وآخرها صراحة الفوز العيناوي على النصر برباعية، يعني في انتصارات، احنا لاعبين ما شاء الله متعودين على هذه الأجواء، حتى الجماهير سواء في الإمارات أو خارج الإمارات أكيد. يعني متعودين، أنا بالنسبة لي أن الضغط الجماهير على اللاعب
0: صحيح، وهذه نقطة جوهرية أستاذ مهدي طرقت لها هنا، دورين، دور اللاعب نفسه واللي يمكن اللي يتكلم عنه زلاتكو أن الأسهل ذهنيا بالنسبة للاعبين، هذا يقصد الجانب النفس اللاعب نفسه، هو مجهز نفسه لمباراة مثل هذه أكيد، مثل ما ذكرت وايد من اللاعبين الموجودين في منتخبنا شاركوا في بطولات مثلوا أنديتنا في مباريات جماهيرية متعودين على هذا الحضور، أيضا جانب إداري وفني أنك أنت أيضا في هذه الحصة الأخيرة اليوم أنك يعني تنوه إلى أن المباراة مباراة جماهيرية، أن أي بمعنى أن اللاعب لا يتنرفز من الجماهير، لا يحط راسه مع الجماهير، يكون مركز في المستطيل الأخضر، لا يروح للهتافات اللي بتكون بينه وبين الجماهير، لا يطلع من التركيز في مناوشات بينه وبين الجماهير، هذه أمور كلها غلطة واحدة ممكن أنك أنت تتعرض لإنذار، وهذا الإنذار خاصة الإنذارات المبكرة بتكون فيه ضغط على اللاعب، لا تدخل في أمور برا عن الملعب عشان ما
2: مع الجماهير تقصد؟
0: طبعا أكيد صحيح. أول شيء مع الجماهير لأن نعم. الملعب كبير شفناه، والمسافة بين تقريبا اللاعب والمدرجات مش بعيدة، فأمور كثيرة ممكن أن يتعرض لها اللاعب، لكن مثل ما قلنا أعتقد أن التجهيز الفني بالنسبة للاعبين نفسهم بالنسبة للجهاز الفني والإداري أيضا موجود، إن شاء الله بيكونون الجميع مركزين 100%
2: إن شاء الله يا رب. علي يقول مباراة 50-50 أنا سعودي والكرة في الملعب، صحيح أنا معاك صراحة هذه بكل عقلانية. محمد يقول إمارات 2-0 كأس إماراتي خالد. طيب هاي التعليقات اللي تكرر، أي تعليق كروي أنا راح أقرأ. فرماس السلام عليكم حياك الله، هل توجد فوارق فنية بيننا وبينكم؟ راح أتكلم. سلام سلام يا أهل جدة الحبيب الإماراتي، ما حد يرده ياخذ الكأس لبلاده. طيب نحن ما رحنا جدة بس ننتظر الكاس واللاعبين والجمهور في المطار. يا سلام عليك. المهم تشجع الأبيض. المهم صحيح. يوم أبيض إن شاء الله جميل. سعيد شو توقعون خيمينيز يلعب أو يدفع شوط ثاني أو إصابته طويلة؟ طيب يا سعيد رح أرد لك. الوالي عليكم السلام حياك الله. هل اللي عليه انذارين يجمع مباريات صار مسموح للعب في النهائي؟ أتوقع ما في أي إيقافات بالنسبة للإنذارات لا الإماراتي ولا السعودي.
0: صحيح
2: محمد لا توجد فوارق. راح أجاوبك الحين. طيب هذا لا نحن ما خصنا في الهلال, نحن نتكلم عن مباراة الإمارات مع السعودية. الهلال والأندية أبد صراحة. طيب طيب طيب عصام حاب يطلع فاصل. طيب نطلع فاصل ونرجع لكم.

0: متابعين الأعزاء، أكيد معاكم في صوت الملاعب وبرنامجكم اللي يخص خليجي 27 فقط. عليكم السلام يا أبل. لا ما تكلمنا عنه، تكلمنا عن الحضور الجماهيري. احنا ما عندنا صلاة الحين، لا تخلط الأمور. طيب الجاسي مساء الخير كباتن، حياهم الله، الله يحييك. عبد الله فالك الكاسي الأبيض الإمارات، تحية لكم من بغداد، من أجمل الأغاني يقول تمر، يحييكم جميعا متابعنا. الله يحفظكم علي، بصراحة أنا معجب قنوات أبو ظبي بشكل عام، مهنية مؤثرة، متابعة جماهيرية خارج الحدود، تحياتي للطاقم، الله يحفظك يا علي. طيب نروح لجدة من خلال أكيد مراسلنا الجميل مسعود محمد، ونسمع شو آخر الأمور هناك. مسعود
1: أهلا وسهلا فيك مهدي، كيف الحال؟ يعطيك الصحة والعافية، تحياتي لك ولمستمعينك وأيضا للدكتور موسى والأستاذ أحمد الحوري، الكابتن أحمد الحوري،
0: حياك الله يا مسعود. شو الأجواء الحين؟ دخلنا في الأجواء الحين، أنت في جدة شو اللي تشوفه؟ شو شفت؟ كيف شفت الجماهير؟
1: طبعا أخوي مهدي، طبعا أجواء جدا جميلة، لا حديث غير عن بطولة كأس الخليج 27، خليجي 27 في جدة. طبعا أبناء الإمارات كلهم متواجدين معنا ومنتشرين، يعني سواء احنا نمر اي فندق، سواء مقر إقامة الوفود او فندق الخاص بالمركز الإعلامي او الفنادق اللي فيها بعثات المنتخبات، وتبقى فقط منتخبنا الوطني، الجماهير الإماراتي منتشرة. انا لما اظهر على الهواء مباشرة مقر إقامة منتخبنا الوطني، اشوف الجماهير عارفة ان فندقنا يقيم، عفوا منتخبنا يقيم في هذا الفندق، يحاول يعني التقاط الصور التذكارية وتصوير منتخبنا بفندق أصيلة. طبعا طبعا الجماهير السعودية أيضا متواجدة وسعيدة، وبعض من الجماهير الخليجية اللي ما تبغى تسجل لها تاريخ وحضور المباراة النهائية، يعني من عمان، من الكويت، من قطر، من البحرين، الجمهور اليمني سواء المقيم أو الذي أتى لكي يتابع هذه البطولة، متواجدين عرس خليجي جميل مستمتعين فيه.
0: الله يسعدك يا مسعود. مسعود يمكن اليوم

0: من الدقيقة الأولى عندما تحدث قال أنا اجتمعت مع اللاعبين في 7 حصص تدريبية قبل هذه البطولة. هذا ليس بعذر أو أن يستعرض الأرقام ما كان الوقت كافي، لا، الآن نحن أمام مهمة وطنية يجب أن نصل إلى آخر نقطة في هذه البطولة. وقدم المنتخب مستوى طيب وشهدنا الانسجام، عمل كبير من المدرب يعطي الصحة والعافية ما قصر، وأيضا انضباط اللاعبين وروحهم المعنوية العالية. خالد عيسى تحدث الآن بدأنا الحصاد، يقصد لأن وصلنا إلى المباراة النهائية يجب أن نحصد هذا اللقب. نعم صعب، نعم سوف نواجه صاحب الأرض والجمهور، ليس أول مرة منتخب من خارج دولة الإمارات يعني أو من خارج هذه البطولة يذهب إلى ويكون هو يفوز ويعود باللقب. فعلناها في خليجي البحرين، فعلتها منتخبات كثيرة في بطولات أكبر والضغط الإعلامي فيه أكبر. نقدر، نعم قادرين، ولكن هي مباراة واحدة يجب أن نركز فيها. في الآخر ما يصير إلا الله سبحانه وتعالى كاتبه، ونقدر بإذن الله سبحانه وتعالى أن نقدم مباراة تليق بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة. كلهم متفائلين، يوري سيزار من المتوقع أن نشاهده ضمن الفريق مع الفريق ضمن سواء مع البدلاء، يعني ما بنشوفه أساسي حكم نجالة تمدد في العضلة وكان محتاج 4 أسابيع يجهز. ولكن في نقطة مهمة أنا تحدث عن هذا الموضوع عن يوري سيزار، كان هناك حديث بأنه قلت 4 أسابيع كيف سوف يكون جاهز في النصف النهائي، عندنا طاقم طبي مميز.
1: جميل.
0: كان على أساس يتأخر 4 أسابيع المنتخب، ولكن الطاقم الطبي استطاع أن يجهزه في 2 أسبوع وشفنا وسجل هدف يوم أول مشاركة له نزل كبديل. نعم يعني دكتور موسى سيد العارفين وأحمد الحوري كابتن أحمد الحوري سيد العارفين إن مراد إصابة اللاعب الطول باستثناء الرباط الصليبي والإصابات الميجر الكبيرة، إن بعض الإصابات العضلية خصوصا نقدر أن تكون ما بين 4 أسابيع تكون أقل أو صح. تكون أكثر. بس عندي إضافة واحدة بالنسبة للجماهير الإماراتية أكيد تكلمتوا عنها وعندكم معلومة عنها، ولكن طبعا الجايين بالطيارات عندهم تذاكرهم اللي بالطيارات اللي وفرتها الاتحاد الإماراتي، وأيضا رجال الأعمال بارك الله فيهم اللي ما قصروا لدعم جمهور الأبيض، واللي موجودين في جدة يعني سافروا وتواجدوا في جدة سواء بالبر أو في الطيارات متواجدين من فترة، يقدرون يروحون هوليدي إن الكورنيش يطلبون تذاكرهم، إما أن يعني يكون معه جوازه وصورة جوازه أو هويته أو صورة من هويته. واللي بيسافر للمباراة يقدر يحصل على تذكرته عن طريق الإيميل uaefntf@gmail.com، يرسل إيميل إنه محتاج تذكرة ويرفق فيها جوازه أو هويته، والاتحاد الإماراتي أبدا ما بيقصر فيه. طبعا كل الشكر لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك علي رئيس الاتحاد الإماراتي، وأيضا كل العاملين هنا عبيد سالم شامسي النائب الثاني، سعد عبد الله ناصر جنيبي النائب الأول، سعادة محمد بن نظام الظاهري الأمين العام، وكل أعضاء منتخبنا همهم منتخبنا، وأيضا جماهير الإمارات هذا همهم وشغلهم الشغل هم.
1: إن شاء الله مسعود أسلا تريا لا تسكر بعدني
0: أنت
1: من سمعوك حد يسألك يقول لك عن خمينيز، وفي حد يسألك عن عدد الجماهير عن متابعين على حساب إذا عبدالبي فيم تيك توك.
0: نعم
1: حسب اللي شفته يعني
0: أخوي مهدي بالنسبة لي الجماهير احنا مثل ما انت عارف تكلم دكتور موسى واحمد الحوري وكابتن عبد الله علي نسمعكم ونتابعكم تحدثوا عن هذا الموضوع بان 20% مخصصه للجماهير الاماراتيه، 50% مخصصه للجماهير السعوديه، 30% مخصصه للاتحاد الخليجي تم توزيعها على الضيوف وايضا على الاتحادين وطبعا الشركه الماسكه الاي اي ام جي. أكيد الاتحاد الإماراتي سوف يسعى لأن يزيد هذه التذاكر، وطبعا هم بكل جهد يسعون أنهم يزيدون من 20%، ولكن في الآخر هذا قانون معتمد في كل دول العالم، صاحب الأرض تكون له النسبة الأكبر، هذه يعني الإيجابية بالنسبة لحكم أنه هو المستضيف، ولكن برئاسة رئيس اتحاد يعطي الصحة والعافية مجتهدين فريق عمل مجتهد لكي يعني يصلون إلى أكبر عدد من التذاكر للجماهير الإماراتية. أنا قاعد أقول لك يا في جماهير إماراتية موجودة في جدة، جماهير الإماراتية قادمة. أنا مريت فندق الهوليدي إن في الكورنيش، دائما نمرهم سواء نجري لقاءات، ناخذ آخر أخبار، آخر علومهم، يعطيهم الصحة والعافية فريق العمل.

0: بإدارة عبد الله فيصل النقبي اللي هو مدير إدارة شؤون الجماهير، يعني على طول مجيب لاتصالاتنا، مجيب لاتصالات الجماهير سواء عن طريق الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي الحسابات الخاصة وأيضا عبر الاتصال. الحمدانية منتشرة في العفامة والحمدانية منتشرة في جدة، يعطيهم الصحة والعافية، أكيد بيظهرون صورة مميزة للجمهور الإماراتي خارج الديار.
1: دكتور يباك في سالفة، تفضل دكتور.
2: أول شيء طبعا نحن نشكرك سالم سعود، أنت حضوركم المميز أنت والأخ محمود ومحمد الحامد وصيعري وكلكم متواجدين هناك ووصلونا كل يوم، نحن نشاهدكم في التلفزيون مع فريق التاسع برئاسة الأستاذ يعقوب السعدي القدير، أعتقد ومقصرين يعني أنا بوك يعني تنقلنا صورة عن جمهورنا ومع كابتن زلاتكو ومع اللاعبين هناك في خلال مباريات الثلاثة الماضية، وشو التفاعل اللي كان ما بينهم يعني، ونفسيا شو شهد لاعبينا للمباراة النهائية، أنت دائما تواصل معهم هناك.
0: نعم دكتور، الجماهير جدا سعيدة بهذا المنتخب ولا قصورا بالمدربين اللي كانوا قبل. لم يوفقوا، أولا وصل لكأس العالم ما توفقنا، بنتو قدم كل ما لدينا الخبرات، كوزن قدم كل ما لدينا الخبرات، الآن العهد والمسيرة مع زلاتكو، المنتخب قاعد يقدم مستوى مميز، قاعد تشوف التجانس قاعد يزيد مباراة بعد مباراة، التجانس كان واضح من أول يوم. جماهير الإمارات سعيدة بالمنتخب جدا، سعيدة بهذا الانتصار، مثل ما أنت شايف الدكتور وكابتن أحمد الحوري شايف إن إحنا عندنا في المباراة من 4 مباريات 3 كلين شيت، والهدف اللي تسجل علينا هدف واحد ولا قصورا بالصف الثاني، كانت مباراة يعني كان يحاول قدر استطاع زلاتكو إنه ياخذ ريكفري من هذه المباراة، لنتحدث زلاتكو ومطر الصهباني وأيضا كابتن إسماعيل راشد أن كل يومين تلعب مباراة والرتم عالي وتعرف يعني واللعيبة قاعد يعطون 100% أكثر من 100%، فتعرف كيف دكتور مثل ما أنتوا عارفين رياضيين، فالجهد كبير والتركيز عالي والضغط الإعلامي كبير، والاتحاد مبعد اللاعبين عن الإعلام يعني فقط ملتزمين بالمفروض عليهم، وأيضا ما يقصرون معانا مع القنوات الباقية ولكن بطريقة ما ينضغطون إعلاميا، احنا كإعلاميين قد نضايق مرات ما نحصل بعض التصريحات ولكن هذا حقهم، يعني احنا بعد ما عايشنا اللاعبين وعشنا معاهم ورسلنا ردود أفعال مرات ما تلوم الفريق أو المنتخب عندما يبعد لاعبي عن الإعلام. بالنسبة لخمينيز سألني مهدي، أنا سألت مطر الصهباني، هو بعد ما أضاع ركلة الجزاء كان مستاء جدا، مستاء جدا أن يضاعت ركلة الجزاء، ويعني مثل ما تقول كو يعني بكى وخاف أن المباراة تذهب لا سمح الله إلى التعادل أو لا سمح الله إلى الخسارة، فيلام على ركلة الجزاء
1: صحيح.
0: ولكن هو كان خلاص المدرب كان ببدله، يعني كان سوف يجري هذا التغيير أثناء انتظار أن الكرة تخرج خارج الملعب ويتوقف اللعب، خمينيز تعرض لعرقلة بسيطة يعني، فالناس كلها ربطت هذا الوقوع أو هاي الإصابة البسيطة أو هذا العرقلة البسيطة ربطتها بأنك بدله بسبب الإصابة، لا لا لا هو بدله، كان خلاص التغيير آتي يعني لا محال منه، ولكن يفعل هذه العرقلة فالناس ربطتها بالإصابة، وأنا سألت برنامج الفريق التاسع قال ما في أي شيء خمينيز جاهز، ويوري تيزار إن شاء الله بيكون متواجد ضمن الفريق في المباراة النهائية، هذا اللي سمعناه وهذا اللي نتمناه.
1: نعم مسعود محمد، كم كنت جميل صراحة في كل هذه المعلومات، موفد قنوات أبو ظبي الرياضي وموفد نوعين هناك إيه دوم ما شاء الله عليه، يعطيك الصحة والعافية وين ما تكون، وإن شاء الله إن شاء الله نشوفك فرحان ونشوفك في تغطيتك القادمة الرسالة تكون فرحان بهذا الكأس إن شاء الله الإماراتي.
0: أنا بس مهدي سليمان أشكر جزيل الشكر، بارك الله فيك، شكر الله من أمثالك ما شاء الله عليك، نتابعكم عن طريق حساب إذاعة أبو ظبي عن طريق التيك توك، أنت والدكتور موسى وأحمد الحوري وعبد الله علي كباتن والنعم فيهم، والناس كلها تتابعكم، وأيضا برامج أبو ظبي الرياضية الفريق التاسع لا حديث هنا غير عن برنامج الفريق التاسع.
2: لا تنسى عصام يا مسعود،
0: عصام زياد هذا
2: عصام دينمو دينمو
0: ما نسينا الدنا ما نسيناك عن تقطع الخط علينا.
3: مسعود عندي كلمة قبل ما تودعك، إن شاء الله نودعك على خير، نستقبلك بالكاس إن شاء الله.
0: على فكرة أستاذ أحمد وكابتن أحمد لو ما كنت كلمتني كنت بتصلبك على الخاص بقول لك إيش معنى ما كلمتني.
3: لا أنا والله شوف أنا شهادتي فيكم مجروحك جميعا.
0: أعرف.
3: لأني أنا واحد من فريق العمل في معاكم في هذه السنوات الطويلة الماضية، لكن لله الحمد أثبتوا كالعادة مثل ما هم معروف عنكم تغطيتكم الحيادية الجميلة الاحترافية اللي وصلت للجميع سواء المتابع الإماراتي أو غير الإماراتي التغطية والإعلام الإماراتي الرزين الجميل، سواء برامج الموجودة هنا في أبوظبي، سواء المراسلات اللي تقوموا بها من جد، التقارير اللي تقوموا بها، اللقاءات كلها تنم على احترافية رائعة جدا، وهذا مش غريب عليكم ولا على الإعلام الإماراتي.
1: نعم
0: أستاذ أحمد أنا أشكرك جزيل الشكر، وأنت أستاذنا يعني ما بنكبرك، ولكن إحنا يعني تدربنا مع بعض على إيدك وما قصرت معانا سواء قبل بضبط الرياضية أو بعد بضبط الرياضية، مشوار عمر معاك من 2010 يمتد. شكرا جزيلا لك، وهذا اللي يعلمون في دولة الإمارات هذه الدولة العظيمة يعني بأن نكون متزنين محايدين نقدم مادة دسمة للمتابع، وقناة بضبط الرياضية ليست قناة ثقيلة، مو قناة عادية، قناة ثقيلة ولا حديث أيضا، بس لهذا البرنامج الجميل اللي يقدمونه برنامج كافيه خليجي، خليجي كافيه نجومية عموري ونجومية حمدان كمال ونجومية فيصل خليل ونجومية أيضا فهد مسعود، لا حديث سوى عن الرباعي هذا، وأيضا عن باقي المذيعين محمد بتركي وطبعا السادي يعقوب السعدي طارق الحمادي وأيضا أسامة الأميري ونجوم المحللين. وأيضا أنا أشكر صراحة عبر قناتكم أستاذ يعقوب السعيد، أشكر جزيل الشكر، والأستاذ عمران وأيضا أستاذ طارق الحمادي، والله يوفقنا ويوفقكم وإن شاء الله الفرحة تكمل
1: كبار. إن شاء الله يا مسعود وترجع لنا بالسلامة أنت وكل صراحة من جماهير من لاعبين من إداريين، إن شاء الله ترجعونا بالسلامة. شاكر لك صراحة مسعود محمد موفد قنوات أبوظبي الرياضية على كل هذه المعلومات، وأيضا صراحة يمكن دام هي شكر صراحة هو أيضا الشكر لشركة وشبكة أبوظبي الإعلام على هذه المجموعة الجميلة من قنوات أبوظبي الرياضية، إذاعة أبوظبي فيم، أيضا مركز الاتحاد للأخبار، اجتمعنا لنقدم هذه الوجبة الدسمة صراحة وإن شاء الله باكر إن شاء الله راح نتكلم عنها أكثر.
3: مهدي يعني من يقول لك من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
1: أيوه.
3: فهذه الشكر لابد أن نوجهه لكل هذه الجهات اللي أنت ذكرتها. نعم. لكل العاملين، لأن بالفعل هي من صميم عمل الإعلام، ولكن لما تكون الرسالة بهذا الاتزان وبهذه الاحترافية هنا المحك الحقيقي اللي لله الحمد، ومش غريب عليهم لله الحمد دائما في كل البطولات وكل الاستحقاقات اللي يكونون موجودين فيها دائما ما يكونون هم العنصر الأبرز في هذا الحدث.
1: نعم، ومعلومة مهمة على فكرة الدكتور من بداية البطولة يقول لي كلم مسعود، أقول له يا ريال مضغوطين برامج، خلاش لما نوصل للمباراة، وصل المباراة نهائية خلاص لا بناخذ الحين بناخذ، ما شاء الله هم عندهم
2: باكر بعد إن شاء الله كبيرة. باكر عندنا وقت طويل
1: إن شاء الله باكر
2: الجمهور بعد نبلغهم.
1: نعم.
2: من الساعة 6:30 لغاية الساعة 10 إن شاء الله قبل المباراة نكون متواجدين يعني.
1: إن شاء الله باكر إن شاء الله أيضا بناخذكم في تحاليل فنية كبيرة بالنسبة لمباراة القمة نهائي، وهو أول نهائي ما زلت أتكلم في كأس الخليج بهذه الطريقة، طبعا هي طريقة مش جمع نقاط، بطريقة النص نهائي ثم النهائي، أول مرة تلتقي الإمارات مع السعودية في هذا النهائي، يمكن هذا ثاني نهائي بشكل عام في كرة القدم بعد نهائي كأس آسيا 96، هذا النهائي الثاني. وإن شاء الله يعني حتى كانوا كنا ند للند معاهم، فأتوقع المباراة راح تكون مثل ما قال أحد الأخوة السعوديين 50-50، والملعب هو اللي يحسم الأمر. أكيد تعليقات كثيرة صراحة على حساب إذاعة أبوظبي فهم تيك توك، شاكر لكم صراحة كل هذه التعليقات وآراءكم بما يخص منتخبنا، يمكن أسئلتكم كلها سألناها لمسعود مراسلنا وموفد قنوات أبوظبي الرياضية. طبعا التحدي كبير، عفوا باكر الكأس الإمارات تحدي إماراتي سعودي كبير
3: ومن حقهم. طيب. شوف احنا دائما طالما ان مهدي طالما ان في إطار الأخلاق والاحترام والمتبادل ما عندي مشكلة.
1: نعم.
3: كل مشجع يبغي أكيد منتخب بلاده هو اللي.
1: نعم. نطلع فاصل ونرجع لكم.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ذاكرة الخليج.
1: طيب متابعين الأعزاء، رجعنا لكم في صوت الملاعب وإذاعة أبو ظبي اف ام. هذه عصام كيف دخل علينا؟ ما شاء الله عليك عصام، كيف جي؟ ما عرف منو كان. طيب عامة متابعي الأعزاء، نواصل معاكم صوت الملاعب، ويمكن ما زلنا نتكلم عن منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي في النهائي المنتظر بكرة إن شاء الله، التحدي الكبير. تكلمنا يمكن عن زلاتكو، تكلمنا عن خالد عيسى ما شاء الله، حتى التوضيحات الجميلة من مسعود محمد بما يخص أكيد التحليل الفني، وخالد عيسى أيضا قال عندنا مدرب عالمي يجيد النهائيات.
2: صحيح صحيح. خالد عيسى سمعتها المؤتمر الصحفي قال كابتن زلاتكو لما يانا نحن في نادي العين قال كنا متأخرين في الدوري، ومع هذا خلال شهرين ثلاثة أشهر استطعنا أن نحصل على بطولة من بطولات الموسم. فكابتن زلاتكو مش من المدربين اللي عنده أعذار أو يقول لك يعني والله محتاج إلى الوقت ولا كذا، وهذا دليل واضح. فهو مدرب أول شيء الكل يحبه، خاصة في غرفة الملابس هو بطبع هادي، الجمهور استطاع أن هو يكون يتفاعل مع الجمهور مع إدارة الاتحاد مع لاعبين. فأنا أعتقد حتى من ناحية القراءات الفنية الآن خبرات الدولية كمدرب على أعلى مستوى، يوم تقول مدرب منتخب كرواتي وصل لمباراة نهائية ترى أمره

0: مو سهل.
1: صحيح.
0: فهو يعرف كيف يختار اختيار لاعبين التشكيلة الأساسية، خاصة من أول مباراة استطاع أنه هو تشكيل الأساسية. المباراة النهائية طبعا دائما احنا نقول 50-50، حتى لو كنت فريق أقل منك كمستوى فنيا، أي فريق، أنا ما أتكلم عن المنتخب السعودي، لا حتى لو لعبت مع أي فريق كان أقل منك فنيا لك ما تستطيع في المباراة النهائية. خلاص 90 دقيقة في اليوم، هذا اليوم منو بيكون أفضل، منو بيكون جاهز من اللاعبين، منو بيكون تكتيكي، انضباط تكتيكي عندي على مستوى. ترى في هالمباراة ممكن يسجلون عليك هدف وانت لاعب اللي ما عنده انضباط تكتيكي، ممكن ينفعل وممكن ينطرد في المباراة وما عنده ثبات الانفعالي، كل الأشياء هاي ممكن توقع. لكن احنا عندنا جمهورنا، عنده لاعبين، المدرب، الكل اليوم حاسم المسؤولية المباراة النهائية.
1: جميل.
0: لكن في النهاية أنا أقول لك نحن عملنا 50% باقي 50.
1: جميل جميل دكتور ليونا، بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، يا رب فوز الإمارات. منصور يا الأبيض، أكيد يمكن توقعات وتحليلات، الكل طبعا يتمنى فالك الكاس يا الأبيض. جميلة صراحة تعليقاتكم وتوقعاتكم، أكيد بالنسبة لمنتخبنا بكرة طبعا، توقعات اليوم وبكرة إلى ما قبل صافرة البداية. طبعا رح نكون معاكم. بوسيف يقول إن شاء الله الإمارات 3-1، وأهم شيء هي الضربة الأولى. عبد الخالق يقول في هذه المعركة سماها، هي مباراة صراحة يعني نهائي. بوسيف عفوا يا جار الكأس الإمارات مرحبا تقولها. طيب عامة محمد سعيد على 6005512222 يذكركم زميلنا العزيز بأرقام التواصل، بأكيد حساب إذاعة أبو ظبي FM للتيك توك بما يخص التعليقات. سعيد توقعون في خط رجوم من بيكون؟ خمينيز، يوري. طيب راح نتكلم يا سعيد واللاعب يوري مشاركته إضافة. تمر خالد الجماهير الأخضر. طيب كل هذا تحدي كبير. أبل يقول أشكر قنوات أبوظبي الرياضية. مطار أبوظبي مستعد للكأس، يا رب يوصل بخير. اختبرت 5 نماذج ذكاء اصطناعي، شو قالوا؟ شات جي بي تي قال وحيد توقع فوزنا. طيب حتى راحوا لشات جي بي تي، ما شاء الله عليكم صراحة. مع السلامة من البصرة إلى إذاعة أبوظبي. حياك الله يا عبد الخالق، تشرفنا والله. طيب عامة تعليقات كثيرة، نحن مش خايفين من اللعيبة، خايفين بس من التحكيم، شو رايكم في التحكيم؟ لا هو حكم راح نتكلم عنه. فوز الإمارات. طيب عمر يقول إن شاء الله. طيب ناخذ بطارق على 6005512222. تفضل بطارق.
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
3: سلام
2: ورحمة
1: الله. حياك الله، تفضل.
2: سلم عليك وعلى الكباتنة.
1: الله يحفظك سلمك.
2: ونحن إن شاء الله بإذن الله تعالى، وتعرفون أنتوا كباتنا وتعرفون قبلنا، المباريات النهاية، المباريات النهاية يعني واحد ما هي.
1: نعم.
2: يعني توقيع مرات يخيب مرة يصيب.
1: نعم صحيح.
2: وإحنا نتمنى توفيق لمنتخبنا.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا أبو طارق.
2: المباريتين اللي الأخيرة وقبل الأخيرة كان مستواه شوي نازل.
1: نعم.
2: يعني المباراة اللي مع القطر تعادلوا 1-1، المباراة اللي مع عمان بعد فازوا 1-0.
1: إن شاء الله راح
2: الأحسن فريقنا يعني بيكون الأحسن، وإن شاء الله بإذن الله تعالى فايزين
1: إن شاء الله يا أبو طارق. الله يسعدك، شاكر لك صراحة تواصلك الجميل. أشكرك أشكرك يا أبو طارق. يمكن آخر مبارتين كابتن أحمد كان اللي هي محسوم التأهل، والنص نهائي كان منتخب عمان ايضا جيد، لازم تحترمه
3: مع قطر اللي هو كان متاهل معاك في المباراه الثالثه، وكان تحديد صاحب المركز الاول صاحب المركز الثاني، وانتهت بالتعادل. وشفنا التغييرات اللي عملها زلاتكو في تلك المباراه، ايضا في مباراه المنتخب العماني. يمكن انا بالنسبه لي ومن وجهه نظري مهدي كانت هي المباراه أكثر اختباراً لمنتخبنا.
1: نعم.
3: يمكن حتى خالد عيسى خلال المبارتين اللي لعبها في الدور التمهيدي، لأنه لعب مبارتين الأولى والثانية فقط، أو الأولى والثالثة عفوا، يمكن الأولى والثالثة الثانية عفوا، ما حصل التهديد إلا في مباراة عمان. يمكن أكثر أخطر كور كانت عليه في مباراة عمان، فكانت هي أنا من وجهة نظري هي المباراة الأكثر تهديدا على مرمى منتخب الإمارات. الحين كل هذه الأمور هذه وكل الكلام وكل اللي قلناه سابقا كانت عن المباراة انتهت. الحين الوضع مختلف.
1: نعم.
3: الخصم مختلف، طبيعة المباراة مختلفة. مباراة مثل ما تكلم عنها زلاتكو هي مباراة نهائي، ومثل ما قال وكرر أنا أيضا أن زلاتكو أجمل ما قاله أن أنا رايح في هذه المباراة لتحقيق اللقب. هنا واضح في بعض المدربين حتى لو كان هذا هدفهم أنه يبغي يفوز بالكاس، ولكن يحط بعض المبررات المسبقة. أنا والله صار لي أسبوعين، أنا إحنا شو يقولون نبني للمستقبل، إحنا نخطط لاستراتيجية طويلة المدى. لا، هذا كان واضح زلاتكو خلاص، وهذا اللي يعبني في المدرب. المدرب لما توصل المباراة النهائية لازم تكون واضح. ليش تقول والله هذه مباراة مجرد مباراة للمستقبل، أو نحن نبني صحيح. للمستقبل، أو أن استراتيجية طويلة المدى. في بعض المدربين يمكن تتعرف مهدي تابع جيد لهذه الأمور، بعض المدربين يحطون يعني مبررات مسبقة. لا والله صح. احنا لكن زلاتكو كونه مدرب عالمي خاض 3 نسخ كأس عالم مع منتخب عالمي مثل كرواتيا، لا واضح واضح قال
1: أول مباريات تخيل مع الأبيض، 4 مباريات فقط،
3: 4 مباريات
1: ما شفنا إلا فيها المباريات،
3: يمكن كل أسبوع قبل البطولة، وحين كم من 10 أيام أو 12 يوم،
1: يعني
3: كلها 16 يوم مع المنتخب، لكن واضح
1: ما شاء الله.
3: وهذا الشيء ليش أنا البارحة قلت
1: ثقة كبيرة،
3: ليش البارحة قلت لك أن إحنا اتفائلنا بزلاتكو، لأن المشروع يبغي مدرب بهذا الحجم، مدرب بهذا الوضوح، مدرب عنده رؤية آنية في بطولة مثل هذه، يفكر في البطولة الجاية. إحنا عندنا بطولات قبل تصفيات كأس العالم، عندنا هذه إن شاء الله اللي بنختمها إن شاء الله بالكأس، عندنا كأس آسيا، وعندنا أيضا كأس الخليج الثانية اللي بتكون في القادمة في العراق، تصفيات كأس العالم. يعني 4 استحقاقات أو غير هذه 3 استحقاقات قادمة، كلها ثقيلة صح. كلها محتاجين أن يكون عندنا مدرب عارف شو يبغي.
1: بس ما شاء الله من أول بطولة تروح نهائي هذا شيء كبير.
3: لا بأرقام
1: إيه؟
3: يعني مش بس بأرقام، بحضور، بشخصية فريق، هذه كلها خلني أكون واضح يعني أكون صريح فيها، افتقدناهم صار لنا سنوات. تقدنا نعم. هذه الصورة اللي ظهر فيها هذا المنتخب هذه النسخة، التشريعات اللي عملها اتحاد الكرة واضحة، ما نخاف منها ونتكلم بها بصراحة وبكل كل وضوح، تشريعات تهدف إلى خلق منتخب منافس على كل البطولات.
1: جميل جدا.
0: الشيء الجيد في المدرب زلاتكو إنه هو الاختلاف، أنا أقول لك بينه وبين الآخرين بالذات في استقرار على التشكيلة ثباته، يعني من أول مباراة هو اختار الأفضل، والمباراة الثانية نفس التشكيلة غير برونو مع كمارا. اكتشف كمارا الآن كرأس حربة، يعني كمارا أصلا كان يلعب في نادي الاتحاد، كلبه لعب في هذا المكان، لكن هو اليوم ثبت نفس الآن هو الأفضل في هذا المكان كمارا كرأس حربة. هو نحن صح. نفتقد فعلا، يعني عندنا سلطان عادل وعندنا هذا، لأن برونو يلعب وراء ويلعب طرف.
1: نعم.
0: فهو ما يغير تشكيلة، حتى بتشوفه تشكيلة المباراة النهائية نفس التشكيلة، بميلوني، بمنتا، علاء، روبن، كولابالي، عصام، لوان، ممكن بالا، ممكن سيزار، سيزار بيكون على الدكة راجع من الإصابة، خيمينيز. فإذا هو المباراة الثانية اللي هي مباراة قطر لما غير بغى يعطي فصل لباقي اللاعبين اللي هو ما شافهم، يبغى يشوفهم في مباراة رسمية. الميز الأهم شيء إنه هو حط التشكيلة للعيبة. نحن دائما كنا كل مدربين في كل مباراة تلقى تشكيلة، كل مباراة تشكيلة، لا تثبيت التشكيلة شيء مهم جدا، ومدرب محنك يعرف إنه هو قال لك أنا تنظيم الدفاعي أهم شيء. نعم. اللي تأخذ البطولات لا بيكون تنظيم الدفاع عندك على أعلى مستوى.
1: نعم. يمكن راح نتكلم بكرة إن شاء الله عن زلاتكو أكثر، خاصة أن تكلمت عن نقطة كمارا. على فكرة كمارا حتى في الشارجة مش بهذه القوة، لكن كيف أظهر إمكانياته، كيف أظهر إبداعات اللاعب، رغم أنه أيضا في بعض المباريات احتياط لأن لابا موجود، لكن أظهر إمكانياته. حتى قالها خالد عيسى، المدرب يعرف كيف يطلع صراحة إمكانيات كل لاعب تحفيزا وأداءا.
4: والأبيض فايز إن شاء الله، والكرة العرضية يا رب، أبيضنا ينقص الشريط الأحمر.

0: تفضل.
1: الميزة أقول لك اللاعبين كلهم متحمسين للبطولة، الكل متشوق، عدم صعودنا إلى كأس العالم واعتذروا اللاعبين. أنا أذكر علاء بن منتل كل اعتذر أنه ما صعد كأس العالم، ويعتذرون الجمهور الإمارات، فهم الآن يريدون يعني رد الدين شكل ما يقول لك.
0: صحيح.
1: والحماس هذا شيء جيد ومميز في اللاعبين.
0: جميل.
1: ومع المدرب متعطش للبطولات ومتحمس كذلك ونفس الشيء، فبالتالي هذا الشيء كرة قدم. شوف إذا أنت ما تكون إحنا نقول محتاج إلك تأخذ بطولات، إذا كنت متشبع ما يصير تلعب كرة قدم.
0: جميل. الوايل طبعا يقول محمد الشامات عنده ذا بيلعب النهائي. لا بيلعب، ما في أي غياب لأي لاعب، يمكن محل شك
1: إن
0: بعض الأسماء محل شك، سواء يوري سواء خيمينيس، لكن أكيد كلهم جاهزين. مبين. حسين يقول تحياتي من الأردن منصور يا الأبيض، حياك الله يا حسين. سعيد أوكي. أبو علي الإمارات إن شاء الله. سارة تقول الكأس الأبيض الكأس الأخضر. حماتي يقول سهم مساء الخير عليكم السلام، احنا بخير نور نورك. ابو علي العراق البصره اتوقع زراتكم يوم قال مباراه سهله لتحفيز اللعيبه ومنتخبات ان مستواهم اعلى من هذا. طيب يقول والله انا في جده. سهم يقول اللي مضيعنا في ابو ظبي حصلته في جده. ما شاء الله
2: ما شاء الله
0: ما شاء الله شاف الكل. صحيح. ما شاء الله. طيب عليكم السلام البلوشي حياك الله. شباب مباراه الساعه كم بكره ان شاء الله؟ بكره الساعه 10 المساء. طيب دونيس مدرب المنتخب السعودي اكيد كان له تصريح، لازم نعرف طبعا منافسنا شو قال قبل المباراه. ما يصير ناخذ بس ربعنا وننسى المنافس. يمكن تصريحاته كانت قويه، قال احنا اخذنا 120 دقيقه امام منتخب قطر، يمكن هذا اهم شيء. يعني يتكلم عن ولعبوا بطريقه دفاعيه، قال تعبونا ارهقونا يعني، قال لكن راح نحاول تقديم افضل اداء ممكن. قال الإمارات من أفضل المنتخبات، أيضا مدح مثل ما مدح زلاتكو، هو مدح ومدح وزلاتكو بالتحديد، قال عنده قراءة دقيقة، يعني هو خايف من المدرب، وقال علينا التركيز على أنفسنا، سنقوم يقول باختيار أفضل عناصر في الدفاع هجوم استغلال الكرات الثابتة. رأيك بتصريح دونيس؟
2: بالضبط مثل ما ذكرتك في بداية الحلقة أخوي مهدي، أن في احترام متبادل من الجانبين. كل مدرب احترام منافسه احترام كبير. هذا اللي يتكلمنا عن زلاتكو، أيضا دونيس نفس الكلام، شاد بمستوى الإمارات، قال أنه يعتبر من أفضل المنتخبات الموجودة في البطولة. أيضا ركز على موضوع مباراة السيمي فاينال ونصف نهائي أمام قطر، وخوض 4 أشواط ووصول إلى ركلات الترجيح، هذه أيضا ركز عليها. وربما هناك إرهاق يتحدث عنها أو يبرره، لكن الجزئية اللي يتكلم عنها يقول سنركز على أنفسنا، هذا شيء طبيعي يجب أن تركز عنه، ولكن في جزئية سنقوم باختيار العناصر الأفضل في الدفاع وفي الهجوم لصناعة الفرص. أنا ما أعتقد في الدفاع أفضل عن الموجودين، عبد الله العمري وإجهاد ذكري في قلوب الدفاع، وعلى الحربي على اليسار، ومحمد محرزي على اليمين، هذه الأفضل أعتقد. ما أعتقد أن هناك تغيير إلا إذا كان في إرهاق بيّن عنده بشكل واضح في هذا. أيضا في الهجوم أعتقد أن البريكان عبد الله الحمدان هم الأفضل، اللي ما أعتقد أن في بديل ممكن أن يدفع بهم. دفع في المباراة الماضية بمحمد القحطاني، لكن أنا من وجهة نظري أعتقد أن محمد القحطاني ما عنده هذه الخبرة اللي تسعفه أن يلعب كلاعب أساسي، ممكن كبديل ممكن.
0: دكتور بس كنه عجبني في تصريحه، قال أتمنى ما نروح 120 دقيقة لضربات الترجيح، يقول أتمنى.
1: هو يعرف
0: ظهرنا في إرهاق،
1: هي لأنهم لعبوا 4 أشواط في مباراة قطر وطالعين من ضغط الدوري وضغط المباراة كل يومين ومباراة، فأكيد
0: يعني شو ضافية لصحة الإمارات إذا راحت أشواط،
1: أكيد صالح منتخب الإمارات. لكن حس أن إحنا البدلاء عندنا أكثر منهم كذلك. تنسى
0: نوعية
1: اللعب، لك أنا أتوقع أن إن شاء الله قبل ركلات ترجيح.
0: قبل ركلات ما بنوصل. طيب عصام زياد دخل معانا، أكيد بنكلمنا عن ذاك الخليج، لكن قبلها عجبني صراحة تصريح أيضا للاتحاد الخليجي لكرة القدم، تحدث عن كثير نقاط اللي هي النقل التلفزيوني، الانتقادات اللي صارت، أسعار
1: كابتن مهدي، عشان الموضوع جيد حق بكرة هذا، عشان وقت وايد تصريحة جدا
0: باكر. أيضا عندنا أمور فنية،
1: لا تصريح وايد عندك 4-3 ساعات قبل.
0: إذا بتعطينا بس سريعا، لأن يعني تكلمنا في النقطة عن تحدث عن نقد النقل التلفزيوني.

0: هزوني اسعار التذاكر نسب الجماهير. قال كل هذه باتفاق اللوائح. قال نتمنى ان وهذا اذا كان في خطا بيكون في شركه النقل اتوقع. قال مش من عندنا لقطات الكاميرات كلها. جميع هذه الامور متفق عليها.
1: اي طبعا اذا كان في شيء هو اذا هم الان يقولون ان في اتفاق ما بيننا وبين اللجان وبين الاتحادات فهم هني ما بيلامون يعني اذا كان نقل تلفزيوني مش هم بيقولون.
0: بس في قنوات كثير هاجمت الاتحاد الخليجي في التنظيم
1: ترى هم الان يرجعوا برساله رسميه يعني بيان
0: رسمي نعم
1: يقول نحن ما نتحمل يعني المسؤوليه فأكيد ان في هناك في اتفاق ما بينهم وبين الاخرين يعني.
0: نعم اذا المهم الحين عندنا ان شاء الله النهائي يكون بدون اخطاء في المباراه النهائيه. طيب شكرا كابتن احمد الحوري جاوبت يقول ابل انا متفائل خير في منتخبنا الوطني راح يبون الكاس حياك الله ينفر. طيب احترام الكلام فقط زلاتكو يعني كان ممكن اسماء لعنتنا ناخذ موضوع فني في الملعب مع قراب بكره ان شاء الله يا ابل راح نتكلم اكثر فنيا. حاليا راح نتكلم عن بعض النقاط الفنيه. عصام التاريخ دائما احب ارجع للتاريخ. التاريخ يقول لك 23 مواجهه بين السعوديه والامارات أو عفوا 39 أتوقع 23 انتصار للسعودية 7 للإمارات و 9 مواجهات تعادل.
2: أكيد يعني الأرقام لصالح المنتخب السعودي ولكن أنت اليوم اختلفت الظروف الآن. احنا نتكلم تاريخ يبقى تاريخا ولكن الظروف اختلفت. لا تنسى أن حتى منتخب الإمارات يعني أخرج المنتخب السعودي من بطولات كثيرة وكان هو المرشح يعني تذكر على مستوى تصفيات كأس العالم 86 المباراة الشهيرة اللي كانت في استاد الوصل فاز فيها المنتخب بهدف فهد خميس. بعد ذلك أيضا منتخبنا حرم المنتخب السعودي أيضا كان أحد المنافسين على صعود كأس العالم 90 وحرم أيضا من هذه من الصعود بالتعادل أيضا معه. يعني هناك مواجهات كانت فاصلة منتخب الإمارات. التاريخ يبقى تاريخ مهدي. الكرة تطورت تغيرت صح يمكن كأرقام نأخذها كأرقام لمجرد الاطلاع على تاريخ المواجهات لكن طيب. الآن الحاضر اختلف طبعا.
0: أعطيني تاريخ ذاكرة الخليج تفضل.
2: طبعا اليوم راح نتكلم عن واحد من أبرز نجوم الكرة السعودية وأمهرهم صراحة الكابتن الكبير يوسف الثنيان واحد من النجوم صراحة اللي أنا معجب فيهم مهدي كلاعب يعني لاعب بنكهة مثل ما يقول دائما بنكهة برازيلية وهو واحدة اكتشافات المدرب بروشتش في مدرسة الكرة في نادي الهلال وتدرج يعني في صفوف نادي الهلال حتى وصل الفريق الأول وحقق ألقاب كثيرة وشارك مع المنتخب السعودي في بطولات كثيرة ومنها بطولة كاس الخليج اللي بدأت أول مشاركة لها في عام 86 وبرز بشكل ممتاز جدا كلاعب مهاري يعني ولفت الأنظار الجميع ومنهم المدربين منهم مدرب كارلوس ألبرتو بيريرا وإن كان المنتخب السعودي لم يحقق لقب هذه البطولة واستمر أيضا في المشاركات من خلال مشاركة أكثر من 5 مشاركات مع المنتخب السعودي في كأس الخليج.
0: نعم
2: يبقى واحد من نجوم القلائل اللي كمهاريا في الكرة السعودية يمكن هو وأنا يمكن لي واحد آخر يعني على شبيه اللي هو فهد الغشيان وإن كان فهد ما كمل لكن يبقى يوسف الثنيان هو أبرز لاعب مهاري شهدته الكرة السعودية
0: بس في الخليج يعني ما كانت
2: ما كانت ما ما ما حق يعني
0: رغم انه شارك هو له مقولات مشهورة عن كأس الخليج. قال كأس الخليج كانت تاريخيا البوابة الحقيقية للنجوم والظهور جماهيري على مستوى الخليج العربي الآسيوي وقال ان اللاعبين الحاليين لا يقارنون بالنجوم السابقين يصنعوا اسمهم. يمكن هذا حتى السؤال دوما سأل الدكتور يقول لي لا ما في حد يجي مكان لاعب. وقال عن الطموح انتقد وصول بعض اللاعبين لدرجة محدودة من الشهرة خلاص اشتهروا وقفوا خلاص ما يكملوا يعني ما يلعب
2: صحيح لان اختار يشوف في بعض الهوا
0: هو استمر في الملاعب لفتره طويله
2: جدا يعني
0: حتى هو كبير شارك
2: في كاس العالم في 98 وسجل هدف يعني واحد من الهدافين يسجل في كاس العالم.
0: نعم
2: وان كان يمكن اللاعب تعرض كثير من الاصابات لكن انا اتكلم لك انه كلاعب مهاري ما انجبت الكره السعوديه مثله.
0: نعم دكتور الجماهير تقول قبل سويناها يعني وفزنا على السعودية والسعودي يقول هذه اللعبة لعبتنا لعبة الإمارات في النهائي شو تقول أنت؟
1: أول شيء خلنا نشوف يوسف ثنيان.
0: إيه تفضل.
1: يوسف ثنيان من أعز أصدقائي.
0: ما شاء الله.
1: نعم يوسف لاعب مهاري وفعلا يمكن أنا جبته مرة بعد ما اعتزل لا أثناء كما يلعب في الدوري السعودي وأنا كنت مدير أكاديمية نادي الأهلي. إنه يعمل فاصل مهاري كيفية تعليم المهارة للاعبين النادي الاهلي في الاكاديمي.
0: جميل.
1: اي فيوسف توقف كذلك هو الهريفي قبل كاس العالم في 94، وما راح كاس العالم يوسف ثانيا، راح الهريفي. فيوسف فعلا زي ما قال كابتن عصام انه من امهر اللاعبين العرب، وليس ما اتكلم عن السعوديه، اتكلم من امهر اللاعبين العرب كمهاره. نحن لما نتكلم هنا عن مهاره رزاق او عمر صانع العاب، يعني في يعني دائما خلينا نفرق بين زهير وبين عمر وبين عبد الرزاق وبين عدنان وبين فهد. نعم. كل واحد له ميزه. يوسف من اللعيبه اللي يلعب على الخط ويلعب برا المهاجمين ويلعب على خط، يعني اذا يريد يراوغ بيراوغ. يعني في فيديوهات له في الشرطه له من اميز لاعبين فعلا. يوسف جوهر بالنسبه لي انا كلاعب، ما اعتقد يعني فعلا كلاعب يعني كان هذا. احنا نقول دائما نقول ماجد عبد الله طبعا كده هو هداف الاول في المملكه العربيه السعوديه وحتى على دول الخليج ودول العربيه، لكن احنا نتكلم عن كلاعب مهاري. لا يوسف لاعب مهاري بطريقه غير طبيعيه.
0: نعم.
1: لو تشوف التحركات الان الرنالين هو لعيب كبار، يوسف كان عاملنا من قبل.
0: نعم.
1: اما
0: عن الجماهير،
1: الجماهير وعن المنتخب، شوف هذا حق مشروع لجمهور الامارات، ونحن كاماراتيين نقول فريقنا هو اللي يفوز في المباراه. ونفس الشيء لاخواننا واشقائنا في المملكه العربيه السعوديه هم يتمنون كذلك فريقهم. لأول مرة تحس أن الفريقين نفس المستوى، ماشي فوارق فنية كبيرة ما بيننا وبين المنتخب السعودي. فالفوز ممكن لنا ممكن لهم 50-50%. هني أنا أقول شو حضور ذهني للفريق، فريقنا بيكون شو التكتيك اللي الانضباط التكتيك اللي بيعمله كابتن زلاتكو. أنا أقول لك صراع الأفكار ما بين دونيس وما بين كابتن زلاتكو في هاي المباراة، منو اللي بيبادر، منو بيفاجئ المنافس في أثناء المباراة، منو اللاعب اللي بيكون صاحب الإبداع. أنا أقول لك نظام، وفي لاعب فردي هو اللي بيحسم المباراة هاي المباراة حسم أو من الكرات العرضية. حلو. أتذكر الكرات العرضية سواء لنا ولهم حسم في المباراة.
0: بس أصبر لين باكر نقلنا
1: اوكي
0: خلصت الحين
1: بعد كلامك صح. انا كنت متحمس وايد
0: انت. انت خلاص وقفتني الحين. وقفت حماسي. انزين كابتن احمد، يمكن الكثير من التحليلات والقراءات عند حبايب، مساك الله بالخير دكتور موسى منور بحارب يسلم عليك.
1: الله يسلم.
0: وجمعة يا رب نحرمهم الكاس مثل ما حرمون الكاس اسيا ستوتني. ان شاء الله الكاس اماراتي اكيد. هذه دعوات حميد. طيب إيه لعبوا أكثر عنهم بالنسبة كأشواط، يعني كأشواطهم لعبوا أكثر عنا. أول نهائي ما بين الإمارات
3: الخليج.
0: إيه. نعم. والسعودية
3: صح.
0: صبغة جديدة يعني يا أبيض يا أخضر.
3: صحيح.
0: تحدي كبير ما بين الاسمين.
3: التاريخ جمعنا مع المنتخب السعودي في نهائيين. يعني كنهائيين يعني في مجاميع وتصعد دور ثاني ودور نصف نهائي وتوصل إلى النهائي في كأس آسيا اللي أقيمت في أبوظبي، العاصمة أبوظبي. وأنا ذاك تمكن المنتخب السعودي من الفوز بركلات الترجيح. هذا النهائي آسيوي، والآن نهائي في كأس الخليج. صح في 94 لعبنا أول ثاني، لكن كانت عن طريق الطريقة السابقة تجميع النقاط.
0: نعم.
3: وقدر المنتخب السعودي أن يحسم اللقب فارق نقطة واحدة فقط، لأن احنا تعادلنا مع المنتخب البحريني.
0: صحيح.
3: فقدروا انهم هم يفوزون على المنتخب البحريني ويحصلون على فرق نقطة. ايام كانت كان الفوز بنقطتين مش ثلاث نقاط. لذلك يمكن هذه ذكرياتنا مع المنتخب السعودي في 96 واليوم. شو التشابه في الموضوع؟ ان الفريقين يملكون نفس القوة ونفس الحظوظ، إذا صحت التسمية. كلهم على نفس المستوى من حيث قوة اللاعبين، من حيث قوة التوقعات من للجانبين. ما تقدر تقول أن هذا المنتخب يعني يرجح أو ترجح كفته على الطرف الآخر. لذلك متواجد العكس فقط اللي حصل، أن هذه المرة تقام في السعودية على أرض وجمهور المنتخب السعودي، عكس صحيح. ما حصل في 96. يمكن أنا بس أتطرق إلى اللاعبين السعوديين. يمكن اللي أتكلم أخونا عصام زياد يعطيه العافية في فقرة ذاكرة الخليج في المنتخب السعودي. يمكن هو ومنتخب الإمارات والمنتخب الكويتي مع احترام للمنتخبات الأخرى هم الأكثر حضورا من حيث المسميات مسميات اللاعبين على مدى التاريخ اللي احنا عرفناه.
0: صحيح.
3: زين. لكن يبقى ماجد مع احترامي لكل الآراء يبقى ماجد عبد الله.
0: هداف ماجد عبد الله
3: بالنسبة لي.
1: لا أنا في فرق. نحن ما نتكلم عن هداف.
3: أنت فنيات أنا أتكلم بس لا أنا أتكلم. أنا أتكلم على كل المقومات.
0: مين الاختلاف؟ أنا أحب الاختلافات.
3: ماجد عبد الله.
0: يبين الميول وين.
3: ماجد عبد الله لا يعني يقول الله يرحمه الأمير عبد الرحمن بن سعود شو قال يوم سألوه. قال ماجد ماجد ماجد فأنا بالفعل ماجد عبد الله بالفعل في الملعب
0: ما أدري ليش أشم رائحة نصراوي وهلالي
3: أنا نصراوي صحيح أنا نصراوي ميولي نصراوي لكن بعيدا عن الميول ماجد يعني ما أعتقد أن في وايد اختلافات مع احترامي سامي الجابر ياسر القحطاني يوسف ثنيان فهد الغشيان وايد اسامي يعني عندنا سعيد العويران السعودي ليش اقول لك هم الكويت والامارات عندهم على مدى التاريخ وايد اسماء تقدر كل حقبه ترجع لاسم
1: انا بفصل ما بينهم الفصل بين ما بين كابتن عصام وكابتن احمد
0: الحماس
1: لان كابتن احمد ما كان موجود يانا فاستاذ عصام يا ماجد عبد الله
0: ايوه
1: هو تكلم عن ماجد عبد الله وايه
3: لا نتكلم الحين انا اتكلم عن
0: يبغى يفصل في موضوع هو يبغى يفصل في موضوع انا فهمت
1: يا ماجد عبد الله ومدح عبد الله وانه هو هداف
0: انا اخذت فرصته
1: هو كهداف
0: نعم
1: ما في خلاف ان ماجد عبد الله وجاسم يعقوب طلياني فهد خميس هذين هم
0: هذا عصام يسوي الفتنة
1: ويتكلم عن المهمة مهارة اللاعب يعني.
0: إنزين يمكن صراحة الوقت دوم بأمانة مع الدكتور موسى عباس الجميل مع الكابتن أحمد الحوري الإعلامي الرائع ياخذنا الوقت بس عصام سريعا يمكن بكرة راح نتكلم أكثر عن كثير شغلات فنية عن قوة خط هجوم الإمارات لكن هذه النقطة مهمة جدا بس أفتحها لين باكر يفكرون فيها متابعين الأعزاء أفضلية الإمارات رقميا هجوميا راح يدخل في تاريخ البطولات ما سجل يمكن العدد الكبير من الأهداف 9 أهداف يملك أفضلية هجومية حتى على المنتخب السعودي اللي حاليا في هذه البطولة كيف تشوف هذه الأفضلية؟
2: أكيد أفضلية مهمة جدا يعني نقطة يرتكز عليها المدرب زلات كل يوم في عملية تسجيل الأهداف وتنوعها يعني من اللاعبين هذا مهم جدا يعني أغلب لاعبين عندهم النزعة الهجومية وما يخص حتى لاعبي الوسط وأيضا اللاعبين الأجنحة
0: جميل جدا يمكن متابعين الأعزاء يعطيكم الصحة والعافية لكن سريعا كلمة واحدة باكر بعد نتكلم فيها أكثر نص النهائي أفضل منتخب شفته في نص النهائي
1: بس فلينا طبعا الإمارات
0: الإمارات لأن
1: طبعًا
0: الفاز غير هناك بلنتيات وصارت سالفة طويلة طيب باكر إن شاء الله نتكلم أكثر في مقارنات كثيرة من أرقام ومن نقاط عديدة فنية نختم معاكم اليوم وفي القلوب أكيد شغف لا يهدأ فيها الأرواح فرحة تتسع بعرض الخليج وطوله فرحتنا الأولى والأجمل هي هذا اللقاء الاستثنائي بين أبناء الخليج الواحد جمعتهم ملاعب جسد واحد قلب يفيض أخوة وتلاحم أما فرحتنا الأكبر واللي تعلو معها الهتافات تخفق لها القلوب هي تتطلع إلى تلك اللحظة المجيدة اللي يعتلي فيها الأبيض منصة التتويج إن شاء الله عاقدا العزم على أن يكون الذهب إماراتيا خالصا غدا يرفع الستار عن أثمن الفصلين وأقواها مواجهة من العيار الذهب الحقيقي تحدي كروي شامخ يجمع الأبيض الإماراتي ببسالته الأخضر السعودي بجمهوره وتاريخه مباراة الفائز فيها واحد بالبطولة لكن كنا فائزين بهذا اللقاء الأخوي وإن شاء الله نشوف نهاية تليق بالأبطال ليرسمون المعنى الحقيقي للإصرار والتحدي نطوي صفحة الاستعداد وبكر نفتح صفحة المجد يوم مباراة نهائية على أمل إن شاء الله نلتقي والحديث عن الكأس واللقب إماراتي دمتم ودام خليجنا زاهرا بالرياض والمحبة تقبلوا تحيات فريق العمل كل الشكر للدكتور موسى عباس والإعلامي أحمد الحوري وعصام زياد ومهدي سليمان شكرا كباتن
3: شكرا لك
0: في أمان الله
3: شكرا يعطيك العافية

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.
1: رئيس الدولة يؤكد المعلمون يبنون أجيالا قادرة على مواكبة المستقبل. ملك الأردن وولي عهد أبوظبي يشهدان مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معا. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تقديره وامتنانه للمعلمين في دولة الإمارات، مثمنا دورهم في تحقيق أهداف رؤية التعليم وارتباطها بالمستقبل الأفضل الذي تتطلع إليه الدولة لشعبها. وقال رئيس الدولة حفظه الله عبر منصة إكس:
3: في اليوم العالمي للمعلمين أعبر عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، وأثمن دورهم في تحقيق أهداف رؤية التعليم وارتباطها بالمستقبل الأفضل الذي نريده لشعبنا، وأتمنى لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها، وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وليكن هذا اليوم فرصة لنا جميعا لنتذكر معلمينا ونعبر عن الوفاء لهم. شكرا لكل معلم ترك أثرا لا ينسى في حياتنا.
1: هذا وقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المعلمين ضمن كتابه الرسائل الجزء الثاني من علمتني الحياة، وجاء في رسالة سموه:
4: رسالة إلى المعلمين، رسالة إلى صناع الأجيال ومهندسي العقول، رسالة إلى من ندين لهم بالحياة الكريمة التي نعيشها، إلى من صنعوا المهندسين والأطباء والقيادات، إلى من غرسوا القيم ونشروا المعرفة وأضاءوا الأوطان بنور العلم، رسالة إلى من تعلمنا منهم في سنوات حياتنا الأولى كيف نفكر وكيف نقرر وكيف نحيا، وبقي أثرهم فينا طوال حياتنا. إليكم أكتب هذه الرسالة.
1: أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أن كل مستقبل عظيم يبدأ من معلم، وأن التعليم هو النور الذي يضيء للإنسان الطريق الصحيح في الحياة. وقال سموه عبر منصة إكس:
5: بدأت قصة تعليمي في الإمارات بإيمان راسخ لدى والدي ومعلمي شيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه بأن الإنسان هو أساس النهضة، وأن التعليم هو النور الذي يضيء للإنسان الطريق الصحيح في الحياة. واليوم يحمل معلمون هذه الرسالة ويزرعون في أبنائنا علما وطموحا وثقة، فكل مستقبل عظيم يبدأ من معلم.
1: وراء كل إنجاز معلم آمن بقدرات طلابه وفتح لهم أبواب المعرفة والطموح. وفي 5 أكتوبر يحتفل العالم بيوم المعلم تقديراً لرسالة تبني الإنسان وتصنع المستقبل. وفي الإمارات يحظى المعلم بمكانة راسخة شريكاً في بناء الأجيال وترسيخ القيم. المزيد في تقرير الزمان.

0: عليها يوما بحبر الطالب بقيت محفوظة في ذاكرة القائد. وفي ذلك المعنى ما يكفي لندرك أن المعلم لا يترك أثراً في دفاتر طلابه فحسب، وإنما يترك الأثر الطيب في أعمارهم وفي أحلامهم وفي الطريق الذي يمضون فيه بعد أن يغادروا مقاعد الدراسة. المعلم أو المعلمة على أيديهم تفتح أول نافذة على المعرفة، والصوت الذي يقول للطلاب تستطيعون، وهم القدوة التي تمنحهم الثقة بأن المستقبل ليس بعيداً وأن العلم هو الطريق إليه. وفي دولة الإمارات كان المعلم دائماً وسيبقى في قلب مسيرة البناء. من الفصول الدراسية يبدأ بناء الإنسان، ومن بناء الإنسان تبدأ حكاية الوطن. لذلك حرص صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على الشكر والعرفان لكل معلم يبني الأجيال ويساهم في تحقيق رؤى أهداف المستقبل.
1: وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي اليوم إلى مدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في زيارة عمل للمشاركة في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. ورافقت طائرة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى دخولها أجواء المملكة الأردنية الهاشمية طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني ترحيبا بسموه. هذا وقد شهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي اليوم مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان في مدينة العقبة الأردنية، والذي تطوره الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات باستثمار إماراتي أردني قدره نحو 2,500,000,000 دولار أمريكي. التفاصيل في التقرير التالي.
2: تشمل أعمال المشروع إنشاء مسارات سكك حديدية وما يقارب من 55 جسرا وستة أنفاق والمنشآت الهندسية المرتبطة بها، فيما تستهدف الشبكة نقل قرابة 16 مليون طن سنويا من الفوسفات والبوتاس، بما يعزز حركة المواد التعدينية من مواقع الإنتاج إلى موانئ العقبة، ويعزز قدرة الصادرات الأردنية على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة وتنافسية أكبر. ويمتد الأثر الاقتصادي للمشروع إلى مختلف القطاعات والمناطق التي يخدمها، إذ يتوقع أن يسهم في توفير نحو 5,000 فرصة عمل، إلى جانب تخفيض تكاليف نقل الفوسفات والبوتاس بنحو 40 مليون دولار أمريكي سنوياً، بما يعزز تنافسية قطاع التعدين الأردني، إلى جانب إتاحة المشروع فرصاً أوسع أمام الشركات المحلية والقطاع الخاص في مجالات الهندسة والإنشاء والصيانة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصناعات المساندة، فضلاً عن دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التنمية في محافظات جنوب المملكة.
1: ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع للعام 2026، حيث اطلع سموه على مستجدات عدد من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة والجاهزية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع. وناقش المجلس عددا من الموضوعات شمل خطط التطوير والتحديث في مختلف المجالات الدفاعية، كما تم بحث عدد من المشاريع والمبادرات المستقبلية التي تدعم أولويات وزارة الدفاع خلال المرحلة المقبلة. أسفرت جهود التعاون المشترك بين الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلة في الإدارة العامة لأمن المنافذ عن إحباط 14 محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر الترانزيت في مطارات الدولة تحتوي على أكثر من 300 كيلوغرام من المواد المخدرة خلال أقل من شهرين، بما يعكس تكامل منظومة العمل الأمني والتعاون الاستخباراتي الاستخباراتي الدولي وكفاءة التفتيش الميداني وقوة تحليل البيانات.

0: Not. الإمارات والسعودية يلتقيان غدا في نهائي كأس الخليج 27 في جدة. هذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعين الكرام مع زميلي في الاستديو ميلاد موسى. ميلاد مساء الخير.
1: مساء النور أميرة. بالفعل غدا إذن هو النهائي الموعود على ملعب الإنماء في جدة أو في جوهرة جدة، حيث ينتظر منتخبنا الوطني لقاء قوي مع نظيره السعودي في نهائي خليجي 27، وإن شاء الله فالهم الفوز طبعا.
0: إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. بكل ميلاد تخيل أنا ما تابعت ولا مباراة من التوتر اللي فيني.
1: طيب أنا بما أنك ما تابعتي ولا مباراة خلينا نجيبهم من الأول أنا وياكي. خلينا نقول الإمارات بالدور الأول فازت على اليمن 4-0. أوكي، الإمارات فازت على البحرين بعدين 3-0.
0: أرقام حلوة.
1: وبعدين تعادلت مع قطر 1-1. بالدور نصف النهائي فازت على عمان 1-0 بهدف كمارا وتأهلت إلى النهائي. هاي باختصار مشان اللي ما حضر المباريات.
0: أهم شيء تخبرنا باكر شو بيصير.
1: إن شاء الله يا رب فالهم الفوز.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: في الكرة الأوروبية يخوض منتخب فرنسا مواجهة قوية الليلة أمام نظيره البلجيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. وفي سياق متصل بات المنتخب البرتغالي أول المتأهلين إلى ربع النهائي من نفس البطولة بفوزه على النرويج ضمن منافسات المجموعة الرابعة وبنتيجة 2-2. في عالم الكرة الصفراء تأهل الإسباني كارلوس الكراز المصنف الثالث عالميا إلى نهائي بطولة طوكيو لكرة المضرب بعد فوزه على الإسباني خاومي مونار بمجموعتين لواحد بواقع 5-7 6-3 و6-1. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
0: ميلاد شو قصة لاعب ريال فينيسيوس؟
1: بالفعل يعني نحن بالفترة الأخيرة الترند الكبير هو فينيسيوس، أنه فينيسيوس كتير عم تنتشر صور وأخبار بعد تراجع مستواه أنه استبدل بعد نهائي كأس العالم، والأخبار غير الرسمية تقول أنه هو اللي عم يلعب مع ريال مدريد هو فينيسيوس آخر، حتى في مقارنات لدرجة وصلت بعض الصحف والتقارير الأجنبية الإنجليزية والإسبانية طالبت ريال مدريد بإجراء فحص دي إن إيه لفينيسيوس الجديد من كتر ما تراجع مستواه بالفترة الأخيرة وتغير شكله. يعني عم يقارنه، إذا منشوف الصورة طبعا نحن بدعو المستمعين أنه يروح يشوف الصورة الموجودة هلأ على الانترنت المقارنات، شكل وشه تغير، طبيعة جسمه كلاعب متغير فينيسيوس
0: بدأ يأكل شكله
1: يبدو أو نفسيا هو متحطم يبدو اللاعب، فهذا كتير مؤثر الموضوع أميرة. نظرية المؤامرة نحن منحبها أنه مغيرين اللاعب صورته من قلبي 180
0: درجة. أنا بتخليني أسوي سيرتش الحين.
1: هذا أميرة بلا ما تسوي شير هاي الصورة طبعا نحن عم نشوق المستمعين يروح يشوف الصورة على شاف الفرق. هذا الأصلي
0: هو شكله خلاص يعني التعديل
1: هذا الأصلي وهذا التعديل ولكن هذا بذكرنا إذا معانا وقت بقصة أكبر نصاب في عالم كرة القدم اسمه كارلوس هنريكي. هذا في الثمانينات والتسعينات تنقل بين أندية كبيرة في البرازيل تقريبا لمدة عقدين لمدة 20 سنة أميرة بدون أن يلمس الكرة. تصوري لاعب محترف يباع ويشترى في عالم كرة القدم ولا لعب مباراة رسمية في حياته. كان دائما لما تشتري لاعب يدعي الإصابة ويجلس على خط على دكة البدلاء وياخذ راتب.
0: هل هو صدق لاعب محترف ولا
1: ايوه بس هو نصاب. هو اعترف بعدين بسيرة ذاتية انه انا نصاب وما لعبت كرة قدم، كنت بس استفيد من الاجواء ومن الفلوس.
0: يعطيك العافية، شكرا ميلاد.
1: هلا الأمير.
0: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يؤكد المعلمون يبنون أجيالا قادرة على مواكبة المستقبل. ملك الأردن وولي عهد أبوظبي يشهدان مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معا. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

ثمة صور لا تحتاج إلى كثير من الكلام. صورة واحدة تعيد الإنسان إلى البدايات، إلى أيام المقاعد الدراسية، وإلى معلمين تركوا في القلب أثراً لا تمحوه السنين. في يوم المعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، يستعيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله صورة من أيامه التي كان فيها طالباً، ويستحضر معها ذكرى معلمه آنذاك الأستاذ أحمد إبراهيم مندي. كانت صورة لسموه مرفقة بإهداء منه إلى معلمه. تلك الصورة التي كتب عليها يوماً بحبر الطالب بقيت محفوظة في ذاكرة القائد. وفي ذلك المعنى ما يكفي لندرك أن المعلم لا يترك أثراً في دفاتر طلابه فحسب، وإنما يترك الأثر الطيب في أعمارهم وفي أحلامهم وفي الطريق الذي يمضون فيه بعد أن يغادروا مقاعد الدراسة. المعلم أو المعلمة على أيديهم تفتح أول نافذة على المعرفة، والصوت الذي يقول للطلاب تستطيعون، وهم القدوة التي تمنحهم الثقة بأن المستقبل ليس بعيداً وأن العلم هو الطريق إليه. وفي دولة الإمارات كان المعلم دائماً وسيبقى في قلب مسيرة البناء. من الفصول الدراسية يبدأ بناء الإنسان، ومن بناء الإنسان تبدأ حكاية الوطن. لذلك حرص صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على الشكر والعرفان لكل معلم يبني الأجيال ويساهم في تحقيق رؤى أهداف المستقبل.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

العالي على كيفك بالشعر، ها تعبنا هواي لما ما ظفرنا. هو العالي على كيفك بالشعر، ها تعبنا هواي لما ما ظفرنا. اجى ليل ومشى ليل ونطرنا، اجى ليل ومشى ليل ونطرنا. هو العالي دخلش عدك وياه، هو العالي

حمارك المن غيرت الثوب الاسود هو العالي تقول الراح مارك المن غيرت الثوب الاسود والمن حاطه الحمر على الخد المن حاطه الحمر على

بروحي أخافت مني لو سمعت نوحي هوى العالي تخذني تلو بروحي أخافت مني لو سمعت نوحي.

0: ثمة صور لا تحتاج إلى كثير من الكلام. صورة واحدة تعيد الإنسان إلى البدايات، إلى أيام المقاعد الدراسية، وإلى معلمين تركوا في القلب أثراً لا تمحوه السنين. في يوم المعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، يستعيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله صورة من أيامه التي كان فيها طالباً، ويستحضر معها ذكرى معلمه آنذاك الأستاذ أحمد إبراهيم مندي. كانت صورة لسموه مرفقة بإهداء منه إلى معلمه. تلك الصورة التي كتب عليها يوماً بحبر الطالب بقيت محفوظة في ذاكرة القائد. وفي ذلك المعنى ما يكفي لندرك أن المعلم لا يترك أثراً في دفاتر طلابه فحسب، وإنما يترك الأثر الطيب في أعمارهم وفي أحلامهم وفي الطريق الذي يمضون فيه بعد أن يغادروا مقاعد الدراسة. المعلم أو المعلمة على أيديهم تفتح أول نافذة على المعرفة، والصوت الذي يقول للطلاب تستطيعون، وهم القدوة التي تمنحهم الثقة بأن المستقبل ليس بعيداً وأن العلم هو الطريق إليه. وفي دولة الإمارات كان المعلم دائماً وسيبقى في قلب مسيرة البناء. من الفصول الدراسية يبدأ بناء الإنسان، ومن بناء الإنسان تبدأ حكاية الوطن. لذلك حرص صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على الشكر والعرفان لكل معلم يبني الأجيال ويساهم في تحقيق رؤى أهداف المستقبل.
1: المتعة تبدأ من أبوظبي FM. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

ثمة صور لا تحتاج إلى كثير من الكلام. صورة واحدة تعيد الإنسان إلى البدايات، إلى أيام المقاعد الدراسية، وإلى معلمين تركوا في القلب أثراً لا تمحوه السنين. في يوم المعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، يستعيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله صورة من أيامه التي كان فيها طالباً، ويستحضر معها ذكرى معلمه آنذاك الأستاذ أحمد إبراهيم مندي. كانت صورة لسموه مرفقة بإهداء منه

0: بمسيرة البناء. من الفصول الدراسية يبدأ بناء الإنسان، ومن بناء الإنسان تبدأ حكاية الوطن. لذلك حرص صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على الشكر والعرفان لكل معلم يبني الأجيال ويساهم في تحقيق رؤى أهداف المستقبل.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

ثمة صور لا تحتاج إلى كثير من الكلام. صورة واحدة تعيد الإنسان إلى البدايات، إلى أيام المقاعد الدراسية، وإلى معلمين تركوا في القلب أثراً لا تمحوه السنين. في يوم المعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، يستعيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله صورة من أيامه التي كان فيها طالباً، ويستحضر معها ذكرى معلمه آنذاك الأستاذ أحمد إبراهيم مندي. كان صورة لسموه مرفقة بإهداء منه إلى معلمه. تلك الصورة التي كتب عليها يوماً بحبر الطالب بقيت محفوظة في ذاكرة القائد. وفي ذلك المعنى ما يكفي لندرك أن المعلم لا يترك أثراً في دفاتر طلابه فحسب، وإنما يترك الأثر الطيب في أعمارهم وفي أحلامهم وفي الطريق الذي يمضون فيه بعد أن يغادروا مقاعد الدراسة. المعلم أو المعلمة على أيديهم تفتح أول نافذة على المعرفة، والصوت الذي يقول للطلاب تستطيعون، وهم القدوة التي تمنحهم الثقة بأن المستقبل ليس بعيداً وأن العلم هو الطريق إليه. وفي دولة الإمارات كان المعلم دائماً وسيبقى في قلب مسيرة البناء. من الفصول الدراسية يبدأ بناء الإنسان، ومن بناء الإنسان تبدأ حكاية الوطن. لذلك حرص صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على الشكر والعرفان لكل معلم يبني الأجيال ويساهم في تحقيق رؤى أهداف المستقبل.

تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

ثمة صور لا تحتاج إلى كثير من الكلام. صورة واحدة تعيد الإنسان إلى البدايات، إلى أيام المقاعد الدراسية، وإلى معلمين تركوا في القلب أثراً لا تمحوه السنين. في يوم المعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، يستعيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله صورة من أيامه التي كان فيها طالباً، ويستحضر معها ذكرى معلمه آنذاك الأستاذ أحمد إبراهيم مندي. كانت صورة لسموه مرفقة بإهداء منه إلى معلمه. تلك الصورة التي كتب عليها يوماً بحبر الطالب بقيت محفوظة في ذاكرة القائد. وفي ذلك المعنى ما يكفي لندرك أن المعلم لا يترك أثراً في دفاتر طلابه فحسب، وإنما يترك الأثر الطيب في أعمارهم وفي أحلامهم وفي الطريق الذي يمضون فيه بعد أن يغادروا مقاعد الدراسة. المعلم أو المعلمة على أيديهم تفتح أول نافذة على المعرفة، والصوت الذي يقول للطلاب تستطيعون، وهم القدوة التي تمنحهم الثقة بأن المستقبل ليس بعيداً وأن العلم هو الطريق إليه. وفي دولة الإمارات كان المعلم دائماً وسيبقى في قلب مسيرة البناء. من الفصول الدراسية يبدأ بناء الإنسان، ومن بناء الإنسان تبدأ حكاية الوطن. لذلك حرص صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على الشكر والعرفان لكل معلم يبني الأجيال ويساهم في تحقيق رؤى أهداف المستقبل.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM

ثمة صور لا تحتاج إلى كثير من الكلام. صورة واحدة تعيد الإنسان إلى البدايات، إلى أيام المقاعد الدراسية، وإلى معلمين تركوا في القلب أثراً لا تمحوه السنين. في يوم المعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، يستعيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله صورة من أيامه التي كان فيها طالباً، ويستحضر معها ذكرى معلمه آنذاك الأستاذ أحمد إبراهيم مندي. كانت صورة لسموه مرفقة بإهداء منه إلى معلمه. تلك الصورة التي كتب عليها يوماً بحبر الطالب بقيت محفوظة في ذاكرة القائد. وفي ذلك المعنى ما يكفي لندرك أن المعلم لا يترك أثراً في دفاتر طلابه فحسب، وإنما يترك الأثر الطيب في أعمارهم وفي أحلامهم وفي الطريق الذي يمضون فيه بعد أن يغادروا مقاعد الدراسة. المعلم أو المعلمة على أيديهم تفتح أول نافذة على المعرفة، والصوت الذي يقول للطلاب تستطيعون، وهم القدوة التي تمنحهم الثقة بأن المستقبل ليس بعيداً وأن العلم هو الطريق إليه. وفي دولة الإمارات كان المعلم دائماً وسيبقى في قلب مسيرة البناء. من الفصول الدراسية يبدأ بناء الإنسان،

0: ومن بناء الإنسان تبدأ حكاية الوطن. لذلك حرص صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على الشكر والعرفان لكل معلم يبني الأجيال ويساهم في تحقيق رؤى أهداف المستقبل.
1: فخورين بالإمارات.
2: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.
3: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
4: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكتب

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

ثمة صور لا تحتاج إلى كثير من الكلام. صورة واحدة تعيد الإنسان إلى البدايات، إلى أيام المقاعد الدراسية، وإلى معلمين تركوا في القلب أثراً لا تمحوه السنين. في يوم المعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، يستعيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله صورة من أيامه التي كان فيها طالباً، ويستحضر معها ذكرى معلمه آنذاك الأستاذ أحمد إبراهيم مندي. كانت صورة لسموه مرفقة بإهداء منه إلى معلمه. تلك الصورة التي كتب عليها يوماً بحبر الطالب بقيت محفوظة في ذاكرة القائد. وفي ذلك المعنى ما يكفي لندرك أن المعلم لا يترك أثراً في دفاتر طلابه فحسب، وإنما يترك الأثر الطيب في أعمارهم وفي أحلامهم وفي الطريق الذي يمضون فيه بعد أن يغادروا مقاعد الدراسة. المعلم أو المعلمة على أيديهم تفتح أول نافذة على المعرفة، والصوت الذي يقول للطلاب تستطيعون، وهم القدوة التي تمنحهم الثقة بأن المستقبل ليس بعيداً وأن العلم هو الطريق إليه. وفي دولة الإمارات كان المعلم دائماً وسيبقى في قلب مسيرة البناء. من الفصول الدراسية يبدأ بناء الإنسان، ومن بناء الإنسان تبدأ حكاية الوطن. لذلك حرص صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على الشكر والعرفان لكل معلم يبني الأجيال ويساهم في تحقيق رؤى أهداف المستقبل. ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

مع الأبيض. أبيضنا قدها ورجالنا أهلها.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

وإحساسك الأجمل. يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي.

0: خلها دوم في البال. صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة بالحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبو ظبي.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: أصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: أسلمت. شكرا شكرا، عشت شكرا عشت.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية، خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
6: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاته.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاس.

أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي، أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إمام.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.